كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة كيف أنسى.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: Felipe Brusefkisto, se te.
1: Irini pa.
2: Και το πνεύμα τη.
1: Αιδεν نسأل الله لأبواب كل ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر اسكره رب مرضى شعبك تعهدهم بالمراحم وبالرفات اشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح المرض ترد والذين ابطأوا مطروحين في الأمراض اقمهم يا رب وعزيهم المعذبون الأرواح النجسة يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم لأنك أنت الاستحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين هذا صغير قلوب ميناء الذين في العاصف كل النفوس المتضايقة المقبوض عليها المريض أعطيها يا رب رحمة وأعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطايا وأثمها نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا شفيها والتي لجسدنا فيها طبيب الحقيقي الذي لنفوسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعال

0: أشكر يا رب صعيد وقرابين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس.
1: يا رب
0: ملها ليك على نزوحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورسامتك الأطهار كما قبلت إيه قربين هابيل الصديق ذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا يا رب من ندور عبيدك اقبلها ليك أصحاب القليل وأصحاب الكثير خفيات والظاهرات والذين يردون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطيهم ما لا يفسد عود الفاسدات السميات عود الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم مخازنهم املاها رب من كل الخيرات حيتهم بقوة ملائكتك ورسام ملائكتك الأطهار وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك
1: يا رب
2: سبح ما ملك ودين مجد الله في العالم رضي السلام الناس ونصرون نسبحك نباجك نخدمك نسجد لك نعتادف لك نطق مجدك نشكرك ونعك يا عزم مجدك يا رب ملك السماوات الله لا يبدو تقدم من الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الله حم الله ابن الاب رافع خطية العالم ارحمنا يا حام خطية العالم انت وباطن اليك يا جالس عن يمين ابي ارحم انت وحدك قدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الاب امين وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس منذ الان والى الابد والى ابد الابد امين منذ الليل روحي تبكي اليك يا إلهي لأن أوامرك ينور الأرض كنت أطلب طرقك لأنك صرت معينا بك يا رب تسمع صوتي برضاك فما هو تراني قدوس الله قدوس الذي يموت الأعزاء ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي الذي يموت للصلبان ارحمنا قدوس الله قدوس حي الذي يموت قام الأموات صعد السماوات ارحمنا لأجل الله ولابن الروح القدس لأنه كل أنت أرضه كل أمين قدوس ارحمنا يا سيدي قدوس ارحمنا يا سيدي قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا يا رب يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا قد الذين ركضوا يا رب يا رب الخطيه يا رب عنا وتوبتنا اليك لان لك المجد والعزه والقدس المثلث يا رب ارحم يا رب لك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في النار الا لكن امين بدي صوص يسوس بين شو سمين لا شهدين انت ورسم السماء سمين تيانت صوت سمان بغدي صوص اسنان بوي طمي بدي صوص بين نوتي وبرسي نفس صوان تي برسي صالي انت صوت كورس تي بروس تيسي تهون تي بجين وسن تي تي مترومي
3: Ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut, ich bin nicht mehr so gut
2: نوادم سالن دا وی جف کو دلن جن سوسی لا لاک نو دا نس بس بنو تا چی باش شی مو
3: یار به وقت ایو بس اس بور گار کی سر به خس لا شین مکنیر سلیم تی
2: شیدی نا کوم تی نون شنی به چون گنگن نه او شیدی بیا سلو ورز باش اس بور گار کی او شوین سوال سوم سیگان خلی مچی اسی تا کن خیدا تو شو سن ترین سو تو گوست پرسن سی وین السلام عليكم يا طن عزوه ملك الحق الحقاني يا سلام الفخري انسينا والتي للعمان وين عظيمك يا من نور حقيقة نرجدك عزرا قديسة وتلان كل التي مقدسة على أن تخلص مصنع المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخذ رسلك لي شهدات هي سكين سباتك نزل غفران الخطايا مباشر بس لكوس لو توحد أن نرجده يا رب الحميل رب لك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله بضابط كل خالق السماء والأرض ما هي رامل ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود لا يبقى كل الضوء من نور الله حكم الله حكم مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من البشر خلاص نزل من السماء وتكسر سمعني من العزوات أن الصلوة عن البلاز بنتصى لما كل وقام بين الأموات في يوم قد وصعد السماوات وقلس عن يمين أبي وأيضا يأتي فيه مجدية جينا حياة الأموات لذي نعم من روح قدس الرب محي من بسكن الأب نسكن من نجدهم على الأب وليه من ناطق الأنبياء واحدة مقدسة جميع رسولية عن طريق معمودية واحدة من فروض الخطايا وانتظر قيامة الأموات وحياة الدنيا التي يمين

0: تلاميذ للديسين وصل الأطهار مكرمين قائلا النبي نبرا كثيرين اشتاهون يروا ما تمترون ولم يروا يسمعون ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم طوبى لعنكم لنا تبصر ولا ذنكم لنا تسمع فلنستحق نسمع ونعمل بأنجيلك المقدسة بيت البطق الديسي.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا وطلبتنا أن نرفع لك يا رب إلهنا الذين سبق فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا أشفانا كلنا وقيامتنا كلنا.

0: Stasite metavovusio akosomet agion avgelio.
1: Es maruten jivis neon uranum chois entenigon kiria flogis onek tu katamar konagi evangelio tu anagnos ma.
2: Sosigeleie.
3: قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماركوس البشير.

يحييه الرب، الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا. هللويا. مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. وعند فجر الأحد أول الأسبوع أتينا إلى القبر، اصطلعت الشمس وكنا يقولنا لبعضهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فلما رفعنا عيونهن رأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء فخفن. أما

0: والدهشة أخذتهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات.
1: والمجد لله دائما. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكون مشيئة كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. قم بالإصاص يسوس بن شوي إنبيون صاكيرية
2: إيري نيباسي
1: نماتي
2: سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتم ولم يمسكت تلاني يا سيدنا القدوس كأطفال أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض ويربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. أسأل أطلب من سماك يا محمد بشام عبيدك آبائي وإخواتي وضعهم حنين برسم وجودك المقدس، ارزقنا رب رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطأ كنا أخطينا ليك يا رب، بشيء بعلم بغير علم بقول بفعل بسير من تعارف ضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم أنا ملينا بغفران خطايانا، باركنا يا رب، طهرنا وحالنا.

0: هل سائر شعبك ولا من خوفك؟ قومنا أردتك المقدس أنت ملك.
1: أمين كلي آلام.

0: أيها المسيح لنا ملك سلام، أعطينا سلام قرنينا سلامك وأغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة الأبد أمين. جعلنا يا رب مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات.
1: قد اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في التجارب ولكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لنا الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: دوكسوس يوثي وسيمون قدوس قدوس قدوس اصلا مشهور تنجي مال ان ماري يوحنا البشير تلميذ ستار بركاته عليك.
1: متى جاء المعز الروح القدس سجاء باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم كل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت من امر الارض

0: من قبل أن قام الكلام الذي كلمتكم به أثبتوا فيه أن فيكم
1: والمجد لله دائما أبديا أمين. Nošemo Kristu osembeki otana atho osembem doma atho abjaki tom kaksoti emun inan ruhak il kudusi o robbe alladhi arseltu ala talamidhik al kudisin skor mukarami fi sa'a thalitha hadha la tanza minna salakin kadidu fa'ashana qalban naqin akhluq fi ya Allah ruha mustaqiman gadi fa'ashai la atrahni an wajhak وروحك القدوس لا تنزع مني
2: سبتريك يوك يغيب نرماتي
1: الرب الذي أرسلت روح تسك على تلميذك القديس يمسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع مني صلك أن السلك عشان يا رب أن يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة قدر كل شيء تقضي أنفسنا يا من يدي كل إنسان نات إلى العالم ارحمنا
2: يا نيكا إيكا صوصيون صوصيون رامين
1: يا وليت إلى أنت أكبر مرحقيا الحمل عنقود الحياة سألك يا طول مبلونا ورسولنا للخلاص نفسنا مبارك الرب لنا مبارك الرب يوما في يوما يؤيي طرينا لأنه إلى خلاصنا
2: يا نيكا إيكا صوصيون صوصيون رامين
3: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملك الكل كان صالحات ومحت حياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ونحن سلام خلصنا يا رب ونجي نفوسنا إذا ما وقفت في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
4: قدوس الله قدوس قدوس حيلة يموت عن عزاك حمنا قدوس الله قدوس قدوس نمو للسلوب عنا الحمنا قدوس الله قدوس قدوس حيلة يموت عزاك من أموات صعد السماوات الحمد لله أقدر الله وليبن وضع كل سلام كل وان دعوذ كل أمين يا سيد قدوس الحمنا يا سيد اللهم يا سيد القدوس الحمد لله رب فينا خطايانا يا رب خلنا اسمنا يا رب فينا زلتنا يا رب افتكر منطقة شعبك شفي من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين لقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب عنا اكتب باطنا ليك لانك الملك والعز والقدير المثلث يا رب ارحمنا يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء ذلك الارض خبزنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين فإن أفتغل بلاك نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام ولك نسألك يا قديس الدلع مجدا عزرا كل حين أم المسيح سعيد صلواتنا ويك الحبيب لك لنا خطايانا السلام لك نور الحقيقة قديس السعيد رب عنا يصنع رحمنا نفسنا وكلنا خطايانا تعزرا وعليم لك قديس الشفيع بشرية شفاء فيها المسيح الوقتي لكينا عملنا بفضل خطايانا سلام لك يا العظام ملك الحق الحقاني السلام الفقر ولا تلنا عمل وين نسألك اسكرينا يا الشفيع المؤتمن ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: صاصي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا
5: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل عندما جلس تقدم مرأة تلميذه ففتح فيها علمهم قائلا توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبى للحزان الآن لأنهم يتعزون توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض توبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون توبى للرحماء لأنهم يرحمون توبى لأنكى القلب لأنهم يعينون الله توبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبى للمطرودين من أجل بر لأن لهم ملكوت السماوات توبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا أنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فما يزال ملح لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتسوى الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون أسراجا وضعنا تحت المكيال بل يضعنا على المنارة فردي لكل من في البيت هكذا فردي نوركم قدام الناس لكي يروا عملكم الصالحة فيما يجدوا أباكم الذي في السماوات
1: مجد لله دائما أبدي أمين دنوش مقو بغرسوس لنفك يوتنا ثوس من نم ثواب جيكتون كاكسوت يمون نينان يمن في اليوم السادس وفي الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليه أبونا آدم في الفردوس مذق صاخت أنا مسيلا أنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلواتي على طرف طلبتي التافت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور كلام يقول يسمع صوتي وخلص نفسي بسلام

0: يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيد الموتى الذي هو الإنسان الذي خلقته ذيك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بلامك الشافي المحيا بالمسامير الذي سمرت بي انقذ عقلنا من توش الأعمال هولية والشهوات العالمية تذكر أحكامك السمائين كرافة ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بيك نتوسل الذي ولد منك ولد لها عذراء كثير شفاعة قيام قول لأن مخلصنا ظلم الطارة لا ترفضي خطوة من شفاعتك عند الذي ولدتي لأنه رحيم وقادر خلصنا تألم مجرنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
1: آمين
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما رفعت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلا هذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب
1: سبتريك أيوك يا جيب نماتي
2: نسجد لشخص غير الفاسد أيها المسيح إلهنا الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن مشيئتك سرنت تصل على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأن ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت يا الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نطوبك لأن من قبل صليب ابنك نهبت الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لنا أنه قوي
1: عظيمك يا منور حقيقة نجدك عزراء كديسة وتلان كلاتنا مخلص العالم أدعو خلص نفسنا من أجلك يا سيدنا ملك المسيح فأخذ لصر كل شهداء تليس ذكين سابات كناس وفران الخطايا نبشر بسلس القدوس لأهو تحن نجدو يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب لك أمين بالحقيقة نؤمن بلا إله واحد الله إله بضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى رب يسوع المسيح
3: ابن الله الوحيد المولود من آب كل الدور نور من نور إله حق إلى حق مولود غير مخلوق مسالات جواد الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاص نزل من السماء تجسد من الروح القدس
1: مريم العذراء تأنى الصلب عن البرز بنت صالح
3: لم يرقام بين الموت في يوم سادس كما كنت بصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي الذي في الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعمهم بالروح القدس أرب المحبس
1: بصم الله بنزل ونجده مع
3: الأب والناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا
1: وننتظر قيامة الأموات وحياة الضالة الآتية آمين

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض والمتين الكرامة حمنا يا الله لا يبدا كل يسوس قدوس الحمد يا رب لا قوتكم معنا انا ليس معين في شهيد وذكرت سواه اغفر اصنعنا على سيدنا لسعنا بلغتنا السماء بغيرة لا تفعلنا المعرفة لا تفعلنا بغير المعرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا باسم القدوس الذي يزيد علينا برحمتك يا رب وليس كخطايانا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.

0: لأنك سترتنا وهعنتنا، حافظتنا وقبلتنا إليك، شفقت علينا وعضدتنا، أتيت بينا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين بصرة عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
2: يا رب.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حاسد وكل تجربة، كل عمل للشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام العدى الخفيين وظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنفعات ارزقنا إياها. أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم قمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضع فيك المحالي من فم الثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال الاثني عشر رسولا فمن ناظر الأنجلي مرقس رسول الطاهر الرشيد البطريرك القديس يروس على ناديس قورس قديس أثناسيوس الرسول البابا بطرس خاتم الشهداء رئيس كان وقديس حنا زبيل فم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أورغوريوس من أفوال 318 مكتعين بني قلم 50 بالقوس 200 بأفسوس فما بين الطوبة والمكرم بابا بات ودروس تاني فمحقارتي مبارك ومجدن اسم قدس الآب والابن والروح

0: البولس فصل المجسات. معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطية بركته علينا أمين. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح، هذا الذي بذل نفسه عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير، حسب إرادة الله والآب الذي له المجد إلى أبد الآبدين أمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، الذي ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن كنا نحن أو ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن محروما، كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أطلب أن أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. وأعرفكم يا أخوتي أن الإنجيل الذي بشرت به ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأخربها، وكنت أتزايد في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة على ما سلمه إلي أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته بأن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أتبع لحما ودما ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى أرابيا، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأنظر كيف أيصفى، ومكست عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. والذي أكتبه لكم هو ذا قدام الله، أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى نواحي سوريا وكيليكيا، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله في نعمة الله الآب. فلتحل على أرواحنا جميعا يا أبا أخوتي أمين.
1: أكسركون فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول بركته علينا أمين. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا، هوذا قد جاء الرب في رباط ملائكته القدسين.

ليصنع دينونة على الجميع ويوبخ جميع المنافقين على جميع أعمال نفاقهم التي نافقوا بها وعلى كل شيء صعب الذي تكلم به عليه خطى منافقون. هؤلاء هم متذمرون ملومون سالكون بحسب شهواتهم، فمهم يتكلم بعظائم، يحابون الوجوه من أجل المنفعة. وأما أنتم يا أحبائي فأذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فأنهم كانوا يقولون لكم أنه في الزمان الأخير سيأتي قوم طغاة سالكين بحسب شهوات نفاقهم. هؤلاء هم المعتزلين بأنفسهم، نفسانيون لا روحا لهم. وأما أنتم يا أحبائي فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، ولنحفظ أنفسنا في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وبكتوا البعض عندما يكونون مدانين، وخلصوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى مبغضين حتى ثوب المدنس من الجسد. والقادر أن يحفظكم غير عاسرين ويقيمكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الله وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعزة والسلطان قبل كل الدهور والآن وإلى كل الدهور، أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمالها بين رسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم مقاسة فكم معنا آمين. أما ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرجهم وقال: اذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا بكروا ودخلوا الهيكل وكانوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة وكل الذين معه واجتمعوا في المجمع مع كل شيوخ بني إسرائيل، فأرسلوا إلى حبس ليؤتي بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروهم قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين على الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد أحدا في الداخل. لم تزل كلمة الله تامة وتثبت في وعية الله مقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. اليوم الثاني عشر من شهر ابيب المبارك، احسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا نحن في اطمئنان مغفور للخطايا الاسام والزلات من قبل مراحم الرب ابا اخواتي امين.
2: في مثل هذا اليوم من كل شهر قبطي تعيد الكنيسه بتذكار رئيس الملائكه الجليل ميخائيل، رئيس جند الرب الشفيع في جنس البشريه كل حين أمام الله ضابط الكل، شفاعته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس أباهور. ولد هذا القديس بسرقيوس، كان والده يعمل حدادا رباه على التعاليم المسيحية، ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين أراد القديس أباهور أن يصير شهيدا، فمضى إلى الفرمة واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح، فعذبه كثيرا ولكن الرب كان يعزيه ويشفيه من جراحاته، حتى اندهش الوالي من ذلك فآمن هو وأسرته وبنوه بالسيد المسيح. ولما تعين والي آخر على الفرمة نالوا إكليل الشهادة على يديه. أما القديس أباهور فقد عذبه الوالي الجديد كثيرا، ولما تعب من تعذيبه أرسله إلى أنسنا، فعذبه إريانوس والي أنسنا بالعصر بالهمبازين والصلب منكسا والحرق بالنار وغير ذلك، وأخيرا أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 146 للشهداء 430 ميلادية تنيح القديس العظيم الأنبا شيشوي. ولد هذا القديس سنة 320 ميلادية، ترهب عند القديس مكاريوس الكبير في برية شهيد سنة 340 ميلادية، وصار من أوائل تلاميذه. كان محبا للوحدة والهدوء، فلما كثر عدد الرهبان في شهيد مضى إلى جبل القديس أنطونيوس طلبا للهدوء في سنة 356 ميلادية بعد نياحة القديس الأنبا أنطونيوس الكبير، حيث اتبع سيرته بكل دقة حتى إنه كان له صورة حية منه، فانعكف على الصمت والصلاة والتقشف وعمل اليد، لا يأكل إلا مرة كل يومين، وعاش على هذا الحال 70 سنة. ثم رجع إلى شهيد سنة 426 ميلادية ودخل المجمع لشيخوخته. ولهذا القديس بعض الأقوال في الاتضاع والمحبة والجهاد الروحي والهدوء والصمت، منها قوله: على الإنسان أن يصد ثورة الغضب بمجرد شعوره بها. وسأله أخ: إذا سقطت يا أبي فماذا أصنع؟ أجابه القديس: انهض من سقطتك. ولما قال الأخ: وإذا سقطت أكثر من مرة؟ فقال له القديس: أنصحك أن تجاهد حتى النهاية. وكان يقول: جيد للراهب أن يبقى في ألايته، فإذا احتمل البقاء فيها بصبر فسينال بركة من كل صنف. ومرة

سأله أخ ما هي الغربة؟ فأجابه هي الصمت في كل موضع يوجد فيه الإنسان يجب أن يقول لنفسه ما شأني في هذا الأمر؟ وكان يقول نحن نحتاج إلى طهارة القلب، ولهذا ينبغي أن نهتم كثيرا لا بما نقوله بل بما نعيشه. وعند نياحته أحاط به الرهبان لأخذ بركته، فشاهدوا وجهه يسطع نورا سماوي، وسمعوه يقول هوذا الأنبا أنطونيوس وهوذا الرسل والقديسون آتون إلينا. وسمعوه يهمس مع أشخاص أمامه دون أن يروا أحدا، فسألوه من تخاطب يا أبانا؟ فأجاب الملائكة الذين جاءوا ليأخذوا روحي أسألهم أن يتركوني زمنا لأصنع فيه طوبة مقبولة. فانتفع الرهبان جدا، ثم تلألأ وجهه بهالة من النور وهتف قائلا انظروا هوذا الرب آت يقول أعطني هذا الإناء المختار. قال هذا واستودع روحه في يدي الرب الذي أحبه، وظل وجهه متلألئا بالنور، وفاحت من جسده رائحة زكية. وهكذا استراح بعد جهاد طويل عن عمر يناهز 110 سنين. بركة صلواته فلتكن معنا، والربنا المجد دائما أبدا أمين.

سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتعون يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم توب ولعنكم لنا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنا

إن كل الذين أمرنا وسونا نذكر في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحوا مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا.

وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ.

مزاميرها بينا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا. طوباهم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوباهم الذين يبحثون عن شهاداته ومن كل قلوب

ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من ترى هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن اتضع مثل هذا الصبي فهذا هو العظيم في ملكوت السماوات. ومن قبل صبيا هكذا باسمي فقد قبلني، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر راحة ويغرقوا في البحر. ويل للعالم من العثرات، فإنه لابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرات. فإن عثرتك يديك أو رجليك فاقطعهما والقهما عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأن تعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية، ولك يدان أو رجلان. وإن عثرتك عينيك اليمنى فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأن تعور من أن تلقى في جهنم النار.

0: سوفيسا بروسمين امين كيرياليسون كيرياليسون خنوم اسمين
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب رب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي له في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء
2: وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي
1: يدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

نتطهر بواسطته عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس سر الخفي الذي لا ذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الحمل فروحي

0: الصلاه من صلاحك يا محب البشر، طاهر شفاهنا، اعتق عقولنا من كل اخلاط ليولي، ارسل علينا نعمه روحك القدوس، واجعلنا اهلا نقبل بعضنا بعضا بقبله مقدسه، لكي ننال غير وقوعنا في دينونا من موهبة غير متى السمية بالمسيح يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة.

وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل دور المالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا

أيها الرب إلهنا الذي جملنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دايما بأنبياك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العدل

هذا الذي من فوق بواسطة الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا طهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا.

منكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه

وعطائن خاص تلاميذ للديس ورسل الأطارق الآن خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: ما نحن إذا نصنع ذكرى الأمين المقدسة وقيامة من الأموات صعود إلى السماوات جلوسي عن يمينك أيها الآب ذو الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لقربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف.

0: مستحقين كل الناس ان نتناول مقدساتك طهاره لانفسنا واجسادنا وروحنا كي نكون جسد واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين ارضوك منذ البادوس كل يا رب سلام كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعة الرسوليه
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام من جميع الاسقف الارثوذكسيين الذين فيه ونسكر يا رب رئيس الكهنة الباب الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بمعلك كنيستك المقدسة لرعو قطيعك بسلام اسكر يا رب قمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: والخدام وكل الذين في الباتولية طهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن

الأرض ليروى حرثها تكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يلي: باركني لسنتي بصلاح كامل في قرى شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ذنيز يكون لنا الكفاف في كل

0: رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم الذين قدموا بسطهم أعطيهم كلهم أجر السماء
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

بأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. ها بين القديسين الرسل الآباء والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا عذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله بالحقيقة القديس يوحنا صوب شهيد القديس فرنسا للشمام صوب للشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطرك القديس سوي رسوى معلمنا ديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا زابي الفم قديس ثيودوسيوس قديس أوفيلوس وقديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس قديس أوروريوس نطق بإلهية قديس أوروريوس صانع العجائب وقديس أوروريوس الأرماني 318 مقطعين بنيق 150 بالقسطنطينيوم 200 بأفسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب بان أنبا يؤنس القمص بان أنبا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أولئك بان أنبا بولا الطمويوس قيال تلميذه سيد الأبوين القديسين رومين ماكسيموس ودماديوس 49 شهيد شخشيط قوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قاس بأن أنبا دنيا لموسى بأن أنبا سيزيروس قاس بأن أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميزه أبان أنبا شنود رئيس المتعدين أنبا ويسا تلميزه بأن أنبا برأى مسقف الفيوم والجيزة وقمص مخيل البحير تلميزه بأن البابا مباكر اللوس السادس والأرشد ياكن حبيب جرجس القديس أبونا يسوس الأنطوني والقديس أبونا القرمز بيشوي كامل كل مصاف قديسيك أولى الذين بسؤالات موت الباطم ارحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القدوس الذي

كل أحد يا رب، الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا دنيا في الإيمان بالمسيح. فضل يا رب أن تنيح أنفسنا بك المرحومين زم هذا التذكار في هذا اليوم مرفة عزيز وجدي أمين وألكسندرو بوليتس ميريا الله فوزي إبراهيم وإلين رياض عمدو ميخائيل نسان سدراك مينا جورج يوسف أخري كل أسماء قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق

إليك يا رب الذين خس أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمان إنعم علينا.

المتكي بهذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

وبتقول له ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا لنا أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا له ونخدم اسمه القدوس، وأيضا نسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اللين نحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسجد

قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا امين. الليل يا قدوس الروح القدس

هذا صرخ مخلصنا الصالح قائلا إن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا ونعيدا نكون في. نسألك يا سيدنا طاهر نفوسنا وأجسادنا وروحنا، كي بقلب طار شفتين نقيتين نفس مستنيرة غير مغزي إيمان بلا رياء، نية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت، نجرؤ بدل أبغي الخوف. اطلب إليك يا الله لا بالقدوس الذي في السماء.

0: كريم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الان امين.
1: آمين.
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع.

0: من اعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المولد ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. خذه من سيادتنا مريتنا كلها الى قديسة الطاهرة مريم. جعله احنا ما لوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بوندوس. سلم على خشبة السرير المقدسة برد تحض عنا كلنا حقيقة يوم ان لوت لم يفارق نسود العظام ده ظرفة عين يعطى عنا خلاصا وفرانا للخطايا. حياة بدية لمن يتناول منه. أمين أمين أمين. هذا وبالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا من نشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: تيتي يا أخواتي سامحوني.

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: Alei sunime susi usu fatiru pontu krator pana getresa yo salusu kudus arhamna. Ayuha rabbi la il kuwait kum ma'ana lana alei samayim shida idna udiqatna suwek. Allahumma ja'alna mustaqin qulb al-shukr ya abana allazi fi samawat.
1: Ismuk li yati malakutuk takum mashiatuk kama fi samaa kazalik al ard khubzana nazil ghad a'tina واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
0: شويسنا مشويسنا خلفران فيوتني بشيرين ببنف ما يسواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار مبارك. نقدمهما للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سرسله الأب باسمي؟

0: وأعلمكم كل شيء وأذكركم بكل ما قلته لكم، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبون كنت تفرحون بإني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي، وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي، كما أوصاني أبي هكذا أفعل، قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر، وأنتم من قبل أن كان من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
1: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحقي الحامل عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، والمال الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس إيه الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي ولد مع عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام أموات ساعة السماء ارحمنا. مجد الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان ده دور كلها أمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك، اشفي من أجل اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا، يا رب نحفظ يا من هو بالأخطاء، يا رب ارحمنا، أذي بالأخطاء يا رب عنا أقبل الباطنة إليك، لأن لك المجد العز والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين، لا تخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك القديسة وممتلئة مجدا عذراء كل حين ولاية إله أم المسيح أسد صلاتنا ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لا تولد لنا نور حقيقة المسيح لنا العذراء القديس، اسأل يا رب عنا سامح معنا أنفسنا في الخطايا. آية العذراء مريم ولاية إله القديسة شفيعة أمينة جنس البشرية اشفع فينا من المسيح الوزارتي كلام غفران خطايانا. السلام لك ترى عذراء الملك حقية حقانية السلام فخر جنسنا ولاية سلام منوين، نسألك اذكرينا أنت شفيعة مؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح لأفنا خطايانا.
4: قصاص فاسمني جين معلمنا متى البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا أمين.
5: فلما أبصر جموع صايا الجبال وعندهم جالس تقدم إليه التلميذ فتفع لهم قائلا توبوا يا مسكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا يا حزان لأنهم يتعزون، توبوا يا عبداء لأنهم يرثون الأرض، توبوا يا جاوا العطاش أبل لأنهم يشبعون، توبوا الرحمة لأنهم يرحمون، توبوا إن كان القلب لأنهم يعنون الله، توبوا لصنع السلام لأنهم يدعون ابناء الله، توبة.

0: مصر دي من أجل بلد عن لهم ملكو السموات، طوبى لكم يستردكم ويعاروكم ويكلفكم يغلق كل شر كاذبين. افرحوا وتهلوا لا نجركم عظيم في السموات، فإنهم كاسترد الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، في سفاس الماء في مزي ملح لا يصل بعد شيء إلا أن يطرح يدوسه الناس. أنتم نور العالم، يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون صاجا يدور تحت المكيال، بل يدعون على المنارة فليدير كل من في البيت. هكذا فليدير إنكم قدم الناس لكي يرى عملكم الصالحة، فيما جد بكم الذي في السماوات مجدا دائما.
1: نسجد لك المسيح نبيك الصلاة القدس، لأنك قمت وخلصت ارحمنا آمين. يا رب يسوع المسيح في يوم الثالث الساعة السادسة استمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرأ عليها أبونا آدم الفردوس. مزق سخ خطايانا يا المسيح لأن خلصنا. أنا صرخت إلى الله رب السمعنا اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني. عشية وباكر وقت زور كلام يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح أنا سمرت على الصليب وقت ساعة السادة قتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الإنسان الذي خلقت بيديك الأزمات والخطية. اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية مسامير سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهوشوات العالمية إلى أذكار أحكامك السماية كرافاتك. إذ ليس لنا دل ولا حجارة معظم من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا واتل العذراء. كثيرة يا شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطهرة لا ترفض قطعة من شفاعتك عند الذي ولدتيه، لأنه رحوم وقادر على خلاص نتألم لأجلك ينقذنا. فلتدركنا رافاتك سريع قد تمسكنا جدا. أعني الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لنا عند وسط يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن مشيئتك سرت أن تصعد على الصليب نجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعلم

0: العذراء نعظمك لنا من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنادنا وسخخنا الحياة الأبدية لنا النعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لنا لنا قوي
1: لأنك أتيت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين تبعتك نايا زفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس له توحى نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بالقدس بنطلس تعلم الكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة نغفر الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض مئتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب لا قوة كن معنا لأنه ليس لا معين في شهدنا وديكات من سواك حل واغفر اصفحنا الله نسيت لا تسعنا بريتنا لا تسعنا بغير ادفعنا معرفة لا تدفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا اسمك القدوس الذي هو عليه كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر.

بف منوگنیس شیری سوز به خریستوس بین شویس افز مارو تنجی بی ابن

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام.

0: أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ترافع علينا ويسمعنا ويعيننا وأقبل صلاة الباط قديسين منهم بالصلاة إن في كل حين، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدس.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام

سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، آباء الكهنة أخوات الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكونون مباركين وحاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أفواه الاثني عشر رسول

فم ناظر لإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ويرس معلمنا ديسكورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذابيل فم قديس كريلوس قديس باسيليوس قديس أوروريوس أفواه 318 مجتمعين بنقيا 150 من القسطنطينية 200 بأفسس فم أبينا البطريرك البابا الأنبا تؤدرسان فم حقارتي.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا، بركته علينا أمين. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطيا. النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح، هذا الذي بذل نفسه عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير، حسب إرادة الله والآب الذي له المجد إلى أبد الأبدين. آمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، الذي ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن كنا نحن أو ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به، فليكن محروما كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أطلب أن أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. وأعرفكم يا إخوتي أن الإنجيل الذي بشرت به ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأخربها، وكنت أتزايد في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة على ما سلمه إلي أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته بأن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أتبع لحما ودما ولا صعدت إلى

0: إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى أرابية ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأنظر كيفا أي صفا، ومكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب، والذي أكتبه لكم هوذا قدام الله أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى نواحي سورية وكيليكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدون قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول بركاته علينا آمين. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات ملائكته القديسين ليصنع دينونة على الجميع، ويوبخ جميع المنافقين على جميع أعمال نفاقهم التي نافقوا بها، وعلى كل شيء صعب الذي تكلم به عليه خطاه منافقون. هؤلاء هم متذمرون، ملومون، سالكون بحسب شهواتهم، ففمهم يتكلم بعظائم، يحابون الوجوه من أجل المنفعة. وأما أنتم يا أحبائي فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم كانوا يقولون لكم إنه في الزمان الأخير سيأتي قوم طغاة سالكين بحسب شهوات نفاقهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. وأما أنتم يا أحبائي فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، ولنحفظ أنفسنا في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. وبكتوا البعض عندما يكونون مدانين، وخلصوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويقومكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الله وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعز والسلطان قبل كل الدهور والآن وإلى كل الدهور، أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته ما هو، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبيين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. أما ملاك الرب ففتح أبواب السجن في الليل وأخرجهم وقال: اذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا بكروا ودخلوا الهيكل وكانوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة وكل الذين معه واجتمعوا في المجمع مع كل الشيوخ بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ولكن الخدام لما جاءوا ولم يجدوهم في السجن فرجعوا وأخبروهم قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين على الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد أحد في الداخل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. اليوم 12 من شهر أبيب المبارك أحسن الله استقباله وأعاده عليكم وعلينا. نحن في هدوء واطمئنان مغفوري الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي، أمين. في مثل هذا اليوم من كل شهر قبطي تعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، رئيس جند الرب، الشفيع في جنس البشر كل حين أمام الله ضابط الكل، شفاعته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس أباهور. ولد هذا القديس بسرياقوس، كان والده يعمل حدادا، رباه على التعليم المسيحية، ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين أراد القديس أباهور أن يصير شهيدا، فمضى إلى الفرمة واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا، ولكن الرب كان يعزيه ويشفيه من جراحاته، حتى اندهش الوالي من ذلك فآمن هو وأسرته وبنوه بالسيد المسيح. ولما تعين والي آخر على الفرمة نالوا أكاليل الشهادة على يديه. أما القديس أباهور فقد عذبه الوالي الجديد كثيرا، ولما تعب من تعذيبه أرسله إلى أنصنة فعذبه أريانوس والي أنصنة بالعصر بالهمبازين والصلب منكسا والحرق بالنار وغير ذلك، وأخيرا أمر بقطع رأسه في نال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 146 للشهداء 430 ميلادية تنيح القديس العظيم الأنبا شيشوي. ولد هذا القديس سنة 320 ميلادية، ترهب عند القديس مكاريوس الكبير في برية شهيد سنة 340 ميلادية، وصار من أوائل تلاميذه. كان محبا للوحدة والهدوء، فلما كثر عدد الرهبان في شهيد مضى إلى جبل القديس أنطونيوس طلبا للهدوء في سنة 356 ميلادية بعد نياحة القديس الأنبا أنطونيوس الكبير، حيث اتبع سيرته بكل دقة حتى أنه كان له صورة حية منه، فانعكف على الصمت والصلاة والتقشف وعمل اليد، لا يأكل إلا مرة كل يومين، وعاش على هذا الحال 70 سنة. ثم رجع إلى شهيد سنة 426 ميلادية ودخل المجمع لشيخوخته. ولهذا القديس بعض الأقوال في الاتضاع والمحبة والجهاد الروحي والهدوء والصمت، منها قوله: على الإنسان أن يصد ثورة الغضب بمجرد شعوره بها. وسأله أخ: إذا سقطت يا أبي فماذا أصنع؟ أجاب القديس: انهض من سقطتك. ولما قال الأخ: إذا سقطت أكثر من مرة، فقال له القديس: أنصحك أن تجاهد حتى النهاية. وكان يقول: جيد للراهب أن يبقى في قليته، فإذا احتمل البقاء فيها بصبر فسينال البركة من كل صنف. ومرة سأله أخ: ما هي الغربة؟ فأجابه: هي الصمت. في كل موضع يوجد فيه الإنسان يجب أن يقول لنفسه: ما شأني في هذا الأمر؟ وكان يقول: نحن نحتاج إلى طهارة القلب، ولهذا ينبغي أن نهتم كثيرا لا بما نقول بل بما نعيشه. وعند نياحته أحاط به الرهبان لأخذ بركة

لأخذ بركته، فشاهدوا وجهه يسطع بنور سماوي وسمعوه يقول: هو ذا الأنبا أنطونيوس، وهو ذا الرسل والقديسون آتون إلينا، وسمعوه يهمس مع أشخاص أمامه دون أن يروا أحدا. فسألوه: من تخاطب يا أبانا؟ فأجاب الملائكة الذين جاءوا ليأخذوا روحي: أسألهم أن يتركوني زمنا لأصنع فيه توبة مقبولة. فانتفع الرهبان جدا، ثم تلألأ وجهه بهالة من النور وهتف قائلا: انظره وذا الرب آت يقول أعطني هذا الإناء المختار. قال هذا واستودع روحه في يدي الرب الذي أحبه، وظل وجهه متلألئ بالنور، وفاحت من جسده رائحة زكية. وهكذا استراح بعد جهاد طويل عن عمر يناهز 110 سنين. بركة صلواته فلتكن معنا، ربنا المجد دائما أبديا أمين.

في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من ترى هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن اتضع مثل هذا الصبي فهذا هو العظيم في ملكوت السماوات، ومن قبل صبيا هكذا باسمي فقد قبلني، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر رحى ويغرق في البحر. ويل للعالم من العثرات، فإنه لابد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرات. فإن عثرتك يدك أو رجلك فاقطعهما والقهما عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأن تعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وإن عثرتك عينك اليمنى فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأن تعور من أن تلقى في جهنم النار.

في المزمور الكبير اللي بنصليه صلاة نص الليل 22 قطعة. طوباهم الذين بالعيب في الطريق. ويرجع ربنا يسوع في الإنجيل بتاع النهاردة يتكلمنا عن غلاوة الخلاص، ويقول كده: إن أعصرتك إيدك أو رجلك اقطعها والقيها عنك، خير لك أن تدخل لحياة أقطع من أن تكون لك يدان ورجلان وتلقى في جهنم. ويقول إن أعصرتك عينك اليمنى فاخلعها وألقيها عنك، خير لك أن تدخل لحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. إيه ده يا رب؟ يقول لي قد ايه شايف الموضوع خطير. قال لي الخلاص خطير قوي، السماء غالية قوي قوي قوي. يعني تخيلوا ابن بابا دخله احسن كلية غالية جدا، وبعدين الواد مش بيذاكر قوي، فبابا يقول له لازم تعرف الدفع قد ايه، انا دفعت كل اللي حلت عشان تدخل الكلية دي. فهنا قديس بطرس الرسول يقول لنا كده: عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بذهب او فضة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. النهاردة ربنا يسوع في الإنجيل ده بيقول لي ايه؟ اوعى تستهتر بخلاص نفسك، اوعى تستهتر بخلاص نفسك للدرجة فيها ايه؟ قال ارحم انك تدخل اعور للحياة من أن يبقى عندك عينين وتتحرم من الحياة الأبدية. قد إيه الموضوع خطير، وقد إيه كتير بنشرب الاسم كالماء في بعض الأوقات، وأصبحت كلمة عادي، ما كل الناس بتعمل كده جوانا كلنا. فعشان كده يعني النهاردة الرسالة بتاعت ربنا: طوباهم الذين بالعيب في الطريق. ربنا بيقول لي زي ما بولس الرسول يقول لنا كده: كي تكونوا مخلصين وبلا عسرة إلى يوم المسيح. إخلاص، إزاي الإنسان يبقى مخلص للوصية للدرجة اللي فيها ايه؟ يضحي بأغلى ما عنده، علاقة، قعدة معينة، فرجة معينة، يضحي بعينه، يضحي بإيده، يقطع. فالخلاص غالي جداً، والخلاص لازم الإنسان يمشي. قال لنا كده: لكي تكونوا مخلصين وبلا عسرة إلى يوم المسيح. قديس بطرس الرسول يقول لنا كده: منطقوا أحقاء ذهنكم صحيين. يعني إيه؟ يعني هو الخلاص رخيص؟ لا، خلي عينك في وسط راسك، خد بالك قوي. طب اعمل ايه؟ يقول لي مش هتقدر تعمل حاجة، اطلب نعمة، القوا رجاءكم بالتمام على النعمة، صلي واطلب معونة من السماء. هو اللي غلب.

الإنسان ضعيف، طبيعته مهزومة، ولكن هو غلب. فبيقول لي خد بالك قوي، وخلي عندك كده ألارم شغال ورادار شغال علشان خاطر تنتهز الفرصة. تنفيذ وصية ربنا ده انتهاز فرص. بنتعرض لمواقف كتير، شخص يضايقني، شخص يستفزني، طب ما دي فرصة. ليه؟ قال عشان تنفذ وصية المحبة. فرصة، فرصة جات لك لغاية عندك، انتهز الفرصة ما تضيعهاش. نشتم فنبارك. فالحياة فرص، وتنفيذ وصية ربنا فرص. طوبى هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه. في إخلاص شديد قوي وبينتهز الفرص. نجي العشية النهاردة يكلمنا عن انتهاز الفرص. تكلم عن وكيل الظلم. اتقال له ما انتش قاعد فيها كتير. اتقال له كده ما انتش قاعد فيها كتير. هو اندي فاضل لك يوم وهتمشي. عمل ايه؟ قعد يفكر ويحسبها. جه لكل المديونين بتوع سيده وقال له عليك 100 اكتب 50. عليك كام؟ 80 بس زيت. تعال اجلس عاجلا، مفيش وقت، اجلس عاجلا واكتب 80 بدل 100. يعني ايه؟ يقول لك فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة صنع. هو فرصته قد كده استغلها، واستغلها بسرعة، وما ضيعش وقت، وما ضيعش عمره في تسويف العمر باطلا. فرصة أصلي، طب يلا. فرصة قاعد في صمت في هدوء، طب يلا أقعد. فرصة أقرأ كتاب، اقرأ. فرصة أحب الشخص اللي مش طايقني، يلا بسرعة، لأن فرصة العمر غالية قوي. عشان كده بقول لك إنجيل النهاردة بيقول لي انتهز الفرصة وما تستهترش بأيامك وبالفرص الكبيرة ولا بالملكوت اللي ربنا أعده لينا بدم غالي قوي. تبص على الصليب تقول له يا الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. قديس بولس الرسول في العبرانيين يقول لك كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. ده شرينا بالدم. كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. لا تشفق على نفسك. يدينا بقى النعمة دي وناخد السكة جد جد، يعني ننتهز فرصة الوصية اللي تتحط قدامنا عشان ننفذها. ننتهز فرصة التوبة ان احنا نقدمها بكل قلبنا ونرجع ويبقى فيها تغيير سلوك وتغيير اتجاه لإلهنا المجد الدائم.

كائنا من أقاصي المسكون الأقاصية كل الشعوب وكل القطع باركهم. السلام الذي من السماء تنزل على قلوبنا جميعا، بل وسلام هذا العمر أنعم به علينا نعاما. الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام. يا ملك السلام أعطنا سلامك، لأن كل شيء قد أعطيتنا. اغتننا لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقول، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية، ولا على

حفظا احفظوا لنا سنين كثيرة أزمنة سلامية، مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنت عليها من قبلك كرادتك المقدسة الطوباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبك بطارة وبر، وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة، وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلاتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك، وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مذبحك الناطق السماوي رائحة بخور، وسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وأذلهم تحت قدمهم سريعا، أمهم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيسة

قدرتي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصنعك مشيئتك المقدسة الطوبوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. أنعم بها لنا على عبيدك الأتيم بعدنا إلى الأبد. عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم الشيطان وكل قوات الشرير، اسحقهم واذلهم تحت أقدامنا سريعا. الشكوك فعل وابطلهم ولينقضي افتراق فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان، والآن أذلهم حل طعام

0: قوم يا رب الإله ولا تفرغ ميادك وليا رب من قدامك كل مغضي اسم قدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربات
1: إن صوفيا سيبروس خمين كيريا ليسون كيريا ليسون خن أوم اسمي
2: الحقيقة نوم الإلهان واحد الله إله ضرورة كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ينبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة خطايا

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يلزو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا هذا الرسم كفوا بخوف ورعدة ولا شركم زور النور.

رمضان في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى

خلاص أن أعملنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا.

عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

يا سادي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا هذا

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

0: يقين كلنا يا سيدنا تنقل سادك طهار لأنفسنا أجسادا وأحنا لكي نكون جسدا واحدا واحنا قد نصيبنا من رأس ما جميل ديسين الذين نرضوك من دون بعد يذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب رحم
0: هذا الذي ابتليت لك بالدم الكريم الذي مسحك فاز بالسلام جميعا ساق فلنتك بها لن اذكر رب بين طوبى المكرم البابا انبات ودروس الثاني
1: يا رب رحم
0: والذين يصلون معك المحق باستقامة انعم بهم على كنيستك المقدسة لنقضي بالسلام اذكر القمم سلم السرور

0: صلاة هذا الموضع المقدس عليه كل المواضع كل الأديان تابعين الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان الله.

كلمتك فرح وجه الأرض، ليروح أرصاتك سر أسمارها عند أهل الزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليلسنا بصلاك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجل كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين الحسان. اصنع من حسب صلاحك يا مطين طعاما لكل جسد، املأ

0: ملك مليون كن كل لك فاف كل شيء كل الناس داد فكل عمل صالح.
1: يا رب ارحم
0: يا رب الذين قدم لك هذا القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم من اجر السماء
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

أنا يوتي أثو ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني أبوستولوس ني رافيوش ني إيفانجيليسيس ني مارتيروس ني أومولوجيتيس نمت نمالي بانان اسمي أتافغو كاول

Theatos Ekfef Nutipilos Renume Athmi Nempiagesion as Rosrumos of Testisum Martiros, Impagios Stephanos Persidaconosum Proto Martiros, Nempe Theorimos and Evangelistis. Marcos pe apostolos sua voa marti ero salvatore qadis virus mallem nadius qoros qadis asaran rasul qadis botrus kan wa shayd wa rais al ka انا قديس يوحنا زبيفا مقديس ودوسيوس القديس وفيلوس القديس ديمتريوس القديس كيريلوس القديس باسيليوس القديس ورس الناطبلات وقديس ورس الصناقة وقديس غريوريوس الأرما اني وثلاث ومسمنيت عشر مكتبين ابن خيام خمسين وقسطنطين متين بافسو سبان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصالي أبانا بأنس القمص أبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالي آله أبانا بولا طمي عسخيال تلميذ وسيدة الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماد أيوس وتسعة وأربعين شيدان شوشيت والقوي قديس موسى أحنس كامل قاس أبانا بدنيا القمص أبانا بزيروس قاس أبانا بقوم صاحب الشركة تدرس الميزو أبانا بشمود رئيس مهين أبويس تلميذ والقديس الأم إبراهيم مصخم الجيزة والقمص مخيل البحير تلميذ والقديس البابا كيرلس الأرشيد ياكون حبيب جرجس والقديس أبونا يسوس الأنطوني القديس أبونا بشوي كامل والقديس أبونا مخيل إبراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات مطالبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من قدوس الذي دعيا

أيوة لكل واحد يا رب، الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإمام المسيح اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا والمرحومين سمير عزيز سامح نجيب كريم إسحاق إسحاق حنا إزيس فهمي وديع كرولو السامي وديع الجواصف مير عطالله ميرفت عزيز محب إبراهيم عفيف حبيب عادل عدلي عطالله يعقوب إلين رياض جوزفين فايز جيمون بخيت مدلين عزرا نبيل سمعان نشأت مجدي إحسان نجيب جورجيت مراد عايدة عبد

كيف هذا كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

الثابت الكل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعاد

حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله الجالس على كرسي مجده الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد

غير متجسدين يقولون تسبحة الثلاث التقديسات والأربعة والعشرون قسيسا جلوسا على كراسيهم وأربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون مجمرة من ذهب في

والمائة والأربعة وأربعون ألفا البتوليون غير الدنيسيين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين الليلويا. ونحن أيضا نسجد للثالوث المقدس ونسبحه قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا. قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا. قدوس الروح القدس البارقليط أمين.

0: من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: أن جسدي هو ماكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين، نفس مستنيرة، وجه غير مخزي، وإيمان بلا رياء، ونية نقية، وصبر كامل، نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول: آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.

0: اذكر يا ربي السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني. اذكر يا ربي اجتماعاتنا باركها
1: خلاص حقا مرة نوصد بخاف الله.
2: امين. كريا ليسون
0: القدسات للقديسين. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
2: واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح.

نؤمن نؤمن نؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة لها القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

0: يا ملاك هذه ذبيح صعب تذبح، اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا.
1: نسبح ملاك قائلين المجد والله في الاعالي والسلام والناس.

تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الثاني عشر. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. واختطف ولدها الى الله والى عرشه. والمرأة هربت الى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح الى الارض، وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه

وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها. ويل لساكني الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي ولدت لابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها، وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فأعانت الأرض المرأة، وفتحت الأرض فمها، وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة، وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. الأصحاح 13. ثم وقفت على رمل البحر، فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفي. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. من له أذن فليسمع. إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم. ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة، حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش.
قائلا للساكنين على الارض ان يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، واعطي ان يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار والاغنياء والفقراء والاحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى او على جبهتهم، وان لا يقدر احد ان يشتري او يبيع الا من له السمة او اسم الوحش او عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فانه عدد انسان وعدده 666. الاصحاح 14. ثم نظرت واذا خروف واقف على جبل صهيون، ومعه 144,000، لهم اسم ابيه مكتوبا على جباههم. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهبوا. هؤلاء اشتروا من بين الناس باقورة لله وللخروف، وفي افواههم لم يوجد غش، لانهم بلا عيب قدام عرش الله. ثم رأيت ملاكا اخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. ثم تبعه ملاك اخر قائلا: سقطت بابل المدينة العظيمة، لانها سقت جميع الامم من خمر غضب زناها. ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته او على يده، فهو ايضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت امام الملائكة القديسين وامام الخروف، ويصعد دخان عذابهم الى ابد الابدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اكتب: طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم، يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم.

ثم نظرت واذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن انسان، له على رأسه اكليل من ذهب، وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك اخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة: ارسل منجلك واحصد، لانه قد جاءت الساعة للحصاد، اذ قد يبس حصيد الارض. فالقى الجالس على السحابة منجله على الارض فحصدت الارض. ثم خرج ملاك اخر من الهيكل الذي في السماء، معه ايضا منجل حاد. وخرج ملاك اخر من المذبح له سلطان على النار، وصرخ صراخا عظيما الى الذي معه المنجل الحاد قائلا: ارسل منجلك الحاد واقطف عناقيد كرم الارض، لان عنبها قد نضج. فالقى الملاك منجله الى الارض وقطف كرم الارض، فالقاه الى معصرة غضب الله العظيم. وديست المعصرة خارج المدينة، فخرج دم من المعصرة حتى الى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة. الاصحاح 15. ثم رأيت آية اخرى في السماء عظيمة وعجيبة: سبعة ملائكة معهم السبع الضربات الاخيرة، لان بها اكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي اعمالك ايها الرب الاله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك؟ لانك وحدك قدوس، لان جميع الامم سيأتون ويسجدون امامك، لان احكامك قد اظهرت. ثم بعد هذا نظرت واذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. ولما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعلوا، فاخذهم وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينه تسمى بيت صيدا. فالجموع اذ علموا تبعوه، فقبلهم وكان يخاطبهم من ملكوت الله، والمحتاجون الى الشفاء كان يشفيهم، وكان النهار قد بدأ يميل. فتقدم الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجمل يذهبوا الى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما، لاننا ها هنا في موضع خلاء. فقال لهم: اعطوهم انتم لأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله، لأنهم كانوا نحو 5000 رجل. فقال للتلاميذ:

هذه اتكئوهم فرقا فرقا 50-50، ففعلوا هكذا واتكأوا الجميع. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن، ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجموع، فأكلوا جميعا وشبعوا، ورفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 قفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين. إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 9 بيكلمنا عن ما بعد إرسالية المسيح. المسيح أرسل التلاميذ 2-2 عشان يكرزوا بملكوت الله. كرزوا بملكوت الله يعني يقولوا للناس ملكوت الله أصبح قريب، مملكة الله أصبحت قريبة. ورجع التلاميذ بعد الإرسالية، وبعد ما كلموا الناس عن قوة الله وملكوت الله وعظمة ملكوت الله، رجعوا فابتدوا يكلموا المسيح بفرح عن الأخبار الحلوة اللي هم شافوها أو اللي حصل معاهم في الإرسالية دي. يقولوا يا ربي حتى الشياطين، معجزات كتيرة حصلت يا رب، لكن حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. حاجة بقى، إخضاع الشياطين ده أمر ما يتمش بقوة إلهية، ما يتمش بقوة بشرية ولا بإمكانيات إنسان، لكن محتاج قوة إلهية. حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. كان عندهم ثقة جبارة في قوة الله. وبعدين خدهم كده لمكان خالي بعيد عن الناس يعني، وابتدوا يحكوا له كل واحد حصل معاه ايه. وديت حلوة بالنسبة لنا، لاننا بعد طول النهار قطعا بنشوف ايد ربنا كل يوم، وبيبقى فيه تصرفات مننا كل يوم. كويس ان بعد طول النهار كده الواحد يجي اخر النهار قبل ما يصلي الغروب النوم يقف مع نفسه كده دقيقة واحدة، حصل ايه النهاردة، وانا اتصرفت ازاي، عملت ايه، ايه صح ايه غلط. وهو ربنا هيقدر يساعدنا ويفهمنا ايه اللي ممكن يتعمل فيما بعد لمجد ملكوته. ربنا يسوع اخذ التلاميذ الى موضع خلاء، ولكن الناس عرفت سكتهم برضو. ربنا يسوع كان يقصد انه ياخدهم لوحدهم، ولكن احتياجات الناس واحتياج الناس للمسيح خلاهم يدوروا عليه في كل مكان، حتى انهم حتى في الموضع الخلاء ده، يعني المنطقة ديت اللي حصل فيها معجزة إشباع الجموع من 5000، دي منطقة جبلية صعبة جدا جنب بحر الطبري، يعني جبل منحدر كده والبحيرة بحر الطبري تحت، مفيش أي طريق ولا سلوك لحياة في المنطقة دي. لكن الناس بتدور على المسيح، عتروا فيهم واتجمعت الاف الاف. فربنا يسوع عرف ان هم محتاجين كلمة، محتاجين يسمعوا عن الله، محتاجين يتعرفوا على الله، محتاجين يشوفوا قوة الله العظيمة.
عشان حياتهم تبقى أسهل شوية. كلنا النهاردة محتاجين لديت، كلنا محتاجين نشوف قوة ربنا كل يوم وبنشوفها بس ما بناخدش بالنا، تمر علينا كده أكنها حاجة عادية. من كتر ربنا ما بيعمل معانا حاجات عظيمة كل يوم أصبح ده شيء عادي، كأن الإنسان بيقول عاوزين حاجة جديدة كده، مفيش حاجة جديدة غير قوة الله وغير عظمة الله اللي بنشوفها وبنحسها كل يوم في حياتنا. هو الإنسان كده، هو الإنسان بيبقى بيدور على حاجة جديدة. ولكن الجموع اللي محتاجة للمسيح يقول كده، فالجموع إذا علموا تبعوه فقبلهما كان يخاطبهم عن ملكوت الله. نفس الكلام اللي كانوا بيقولوه التلاميذ ولكن بصورة أخرى، كان يخاطبهم عن ملكوت الله. والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. لو تاخدوا بالكم دقة الإنجيل في الكتابة دقة شديدة جدا. الإنجيل ما قالش إنه شفى كل المرضى، الإنجيل ما قالش إنه شفى كل المرضى، لكن شفى مين؟ المحتاجون إلى الشفاء شفاهم. محتاجون بس. في واحد بيخش الكنيسة محتاج، ده لازم ياخد. في واحد بيخش الكنيسة وهو طالب حاجة من ربنا، ده لازم ياخد. لكن كتير مننا بنخش الكنيسة روتين، يوم الحد اروح الكنيسة او لما يكون في قداس اروح الكنيسة. هل في احتياج لشيء؟ هل تشعر انك محتاج لشيء؟ يعني الغرقان لما بيصرخ وبيفضل يصرخ مدة طويلة، هل ممكن صراخه يتحول في وقت معين الى روتين او بيصرخ وبس؟ لا، ده مش ممكن. ده بيصرخ من احتياج، خايف من الموت، خايف من الغرق، عشان كده بيصرخ، بيصرخ ويقول ساعدوني او اللي يقدر يساعدني يساعدني. هل انا لما بخش الكنيسة بيبقى عندي احتياج كده للمسيح زي الغرقان ده اللي ملوش رجع غير ان حد يساعده؟ المحتاجون الى الشفاء شفاهم. محتاجون بس، مش كل الناس، مش كل المرضى. المحتاجون الى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجمع ليذهبوا الى القرى المحيطة حوالينا ليجدوا طعاما لهم ويبيتوا. تلاميذ شايفين المسيح ليل نهار، ورغم ان هو ارسلهم زي ما قلنا من شوية، رغم ان هم ارسلهم ورجع يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، لكن من كتر رؤيتهم للمسيح اصبح المسيح قدام عينيهم شوية يبقى قوة غير عادية وشوية يبقى حاجة عادية. حتى ان هم هنا بيعملوا زي ما احنا بنعمل بالظبط. ما واحد مننا يبقى في مشكلة يقول له ليه يا رب ما عملتش كذا، اكن الانسان ده بيفهم شوية عن ربنا. مش يقول له يا ربي انا في مشكلة وساعدني ازاي نحل المشكلة دي. احنا بنقترح على ربنا حلول، والحلول دي باستمرار بتبقى ضعيفة وخيبانة كده زينا. لكن التلاميذ برضو بيعملوا نفس الحكاية،
اسرف الجموع.

بينما تلاقي الست العذراء في معجزة قانا الجليل لما تروح للمسيح، أيوة في مشكلة، الخمر فرغت، فتروح تعرض المشكلة بس ما بتفرضش أي حلول، تقول له ليس لهم خمر. الست العذراء لما تقدم الطلب أو الاحتياج أو المشكلة، تقدم المشكلة زي ما هي من غير حلول، ليس لهم خمر، وبعدين هو يتصرف. لكن احنا باستمرار بنسبق المسيح او بنعرض على المسيح الحلول الكويسة اللي عندنا، بينما هو عنده حلول جبارة، حلول ما تخطرش على بالنا ابدا. اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما. كان الحل بتاع المسيح ايه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا. زي ما بقول لكم المنطقة دي منطقة جبلية، وعشان توصل للعمران مسافة كبيرة جدا، مش اقل من نص ساعة تلات اربع ساعة بالعربية عشان توصل لأول، لحد النهاردة يعني، فما بالي أيام المسيح مش عارف كان قد إيه. ما بين المنطقة دي وأول منطقة عمار بعيدة شوية، إزاي الناس دول يمشوا المسافة دي كلها وهم جعانين؟ فربنا يسوع يقول لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. هو ده عمل المسيحيين النهاردة، المسيحيين اللي بيتناولوا جسد المسيح ودمه، المسيحيين اللي بياخدوا قوة المسيح كل قداس وبيطلعوا للعالم. هو ده عملهم النهاردة، العالم محتاج للمسيح، العالم محتاج يشوف قوة المسيح. مين يوصل قوة المسيح غير اللي شايلين قوة المسيح، اللي شايلين المسيح جواهم، اللي أخدوا جسد المسيح ودمه وأصبح المسيح بدمه وجسده جواهم. المسيحيين النهاردة مسؤولين، مش ان هم يأكلوا ويشربوا ويعيشوا ويشتغلوا زي بقية الناس، دي حاجة هتيجي فوق البيعة زي ما بيقولوا كده. لكن هدف المسيحيين الرئيسي مفروض يكون هو توصيل قوة المسيح لكل العالم المحتاج، محتاجين للأكل، محتاجين للشفاء، محتاجين لحل المشاكل، محتاجين لصرف الحزن اللي العالم بيحطه في حياة أولاد ربنا في كل مكان. الناس محتاجة القوة دي. كل واحد في مكان شغله هيلاقي ناس كتير بتقن، ناس كتير متألمة، ناس كتير تعبانة، ناس كتير بتدور مين ينقذني من هذا الموت، مين ينقذ الإنسان من الضيق والحزن والنكد اللي في العالم. النهاردة أحبائي العالم بيبص على المسيحيين كده ويقول فين المسيح ده اللي بيقولوا عليه المسيحيين. ربنا يسوع النهاردة بيحط مسؤولية علينا، ربنا بيحط علينا مسؤولية كبيرة، ان احنا نشبع العالم من حب المسيح. تقول لي ازاي؟ اقول لك من المحبة اللي انت خدتها من على المذبح، انت بتقدم للناس والناس بتدي غيرها. تاخدوا بالكم هنا، ربنا يسوع يقول لهم ايه؟ اعطوهم انتم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا. ليس عندنا دي حلو قوي، ليس عندنا اكثر من 5 ارغفة وسمكتين،
إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب جميعه. ربنا يقول لهم ادوهم ياكلوا، زي ما الكنيسة بتقول لنا ادوا للعالم عشان ياكلوا ويشفوا من أمراضهم وأتعابهم وأحزانهم وألمهم وضيقاتهم وكل الحاجات الصعبة اللي موجودة في حياتهم، وإحنا نقول ليس عندنا. كويس، ربنا مش بيعترض، ليس عندنا، ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين. ولو المسيح سأل حد فينا النهاردة هيقول برضو منين يا رب، ازاي يا رب، ازاي اقدر اعمل الشغل ده كله. ليس عندنا ديت كلمة تعبر عن عجز الانسان، وربنا مش بيرفض او بيتجاهل عجز الانسان، لكن ربنا بيقول لك كويس انك بتقول ليس عندنا. لما يكون عندك مشكلة وتقول يا ربي مش عارف احل المشكلة، يقول لك انا احلها لك. اما يكون في احتياج وتقول للمسيح ليس عندنا، يقول لك انا عندي، انا هدي لك. ليس عندنا. ساعات ربنا يقول لي عيش بنقاوة، اقول له ليس عندنا، ما عنديش نقاوة رب. يقول لك عيش بمحبة، اقول له ليس عندي، ما فيش عندي محبة رب. لو انا بجاوب ربنا كده واقول له ليس عندنا بقلب متوجع وبندم وبحسرة على العطايا الكتيرة اللي ربنا ادهاني وانا ضيعتها في الارض، لو انا بقول لربنا ليس عندي يا رب رغم كل عطاياك الكتيرة، ربنا برضو هنا هيتحنن علي مرة تاني وهيديني مرة تاني عشان اقدر ادي غيري. ليس عندنا. ساعات ربنا يقول لي اغفر لمن يسيء اليك، اقول له يا ربي مش قادر، مش قادر استحمل وحشة الناس، مش قادر استحمل الاساءات اللي بيعملوها فيا. ليس عندنا ان احنا نغفر او نسامح، وربنا يقول لك انا اديك تاني. ليس عندنا. هو الشطارة اني ببساطة كده اعرض المشكلة على المسيح، اقول له ربي ما عنديش، انت بتطلب مني كتير وانا ما عنديش، يقول لك انا اديك. ربنا يسوع عنده مخازن لا تفرغ، كتبت عنها الرسائل كده وقال غنى المسيح الذي لا يستقصى. لا يستقصى يعني بلا حدود، غنى بلا حدود، محبة بلا حدود. تخيل، تخيل حاجة بسيطة كده، تخيل ان المسيح محتمل اخطائي واخطائك كل يوم العمر ده كله لحد النهاردة. ايه الغنى ده؟ ايه المحبة دي؟ ايه الرحمة دي؟ ايه الغفران ده؟ ايه العطايا العظيمة دي؟ ايه القوة الالهية اللي عندك دي يا رب؟ حدودها قد ايه؟ قال ملهاش حدود، غنى لا يستقصى بلا حدود. ولكن التلاميذ بيقولوا له ليس عندنا، مفيش عندنا يا رب. ربنا مستعد في كل مرة تقول له ما عنديش، وكأنك كده بطريقة غير مباشرة يعني بتقول له يا ريت يا رب يبقى عندي، يا ريت يا رب يبقى عندي عشان

أقدر أدي للآخرين وبين للآخرين عظمة مجدك. ليس عندنا تلاميذ بيقولوا ليس عندنا وربنا يقول لهم الحل البسيط قوي. اتكؤوهم فرقا فرقا 50-50. خيالوا 5000 لما يتقسموا 50-50 يطلعوا كم مجموعة؟ 100 مجموعة ولا ايه؟ 100 مجموعة تقريبا. 5000 على 50 يبقى 100 مجموعة. يقعدوا ناس جعانين طول النهار ويمكن ما فطروش لما ابتدوا الصبح يدوروا على المسيح، يمكن طلعوا بيوتهم من غير فطار، يبقوا جعانين قد ايه لما الشمس تبتدي تغرب من الصبح بدري لحد لما الشمس تغرب. ده الواحد لما يصوم للوقت ده ساعات يوقوى يعني، يبقى مش مستحمل. لكن الالاف ديت مش كلهم رجال، ده فيهم رجال 5000 رجل، ايوه زي ما الانجيل قال، لكن يمكن في كمان 5000 ست و5000 طفل و5000 راجل عجوز، عدد كبير جدا. ازاي يا ربي نقعدهم واحنا ما عندناش غير 5 خبزات؟ ده ما يعملوش حاجة، ده يدوب اكل واحد ولا اتنين. لكن ربنا يسوع عنده حل بسيط قوي. قعدوهم مجموعات مجموعات 50-50، وابتدى ربنا يسوع يمسك اول خبزة ويقول لحنا افرد جلبيتك يا حنا. فحنا يمسك طرف الجلبية من تحت كده ويفردها كده، يبقى حجر كبير قوي. وربنا يسوع يقطع ويرمي في حجر يوحنا، والخبزة مش بتخلص، وحجر يوحنا يتملى واللي بعده، وحجر التاني يتملى واللي بعده، وهكذا. والتلاميذ بيدوا للجموع. الصورة شكلها ايه دلوقتي؟ الصورة شكلها ان التلاميذ اللي بيدوا للجموع، الصورة شكلها ان التلاميذ هم اللي قدام الجموع وبيدوا لهم من العيش اللي في حجرهم، كل واحد بيدوا له كسرة خبز من ايد المسيح. لكن الناس شايفة ايه؟ شايفة التلاميذ وحجرهم مليان وهم اللي بيدوا للناس. ربنا عاوز يعمل معاك كده. ربنا نفسه يديك كتير قوي عشان تدي للآخرين، وهيدي لك كرامة كبيرة قوي قدام الآخرين. ولكن التلاميذ عارفين الحقيقة وعارفين السر. التلاميذ عارفين ان العيش اللي في حجرهم ده مش من عندهم، ده من ايد المسيح، وهم بيدوا للناس بس. شغلتهم ان هم يدوا للناس بس. زي ما بقول لكم النهارده كده، العالم بيشتكي من الجوع وبيشتكي من نقص الميه، والعلماء بيقولوا العالم هيهلك من الجوع ومن نقص المية. وربنا يسوع يقول العالم هيهلك من احتياجهم لله، وهم مش بيدوروا عليه. مش العالم اللي بره بس، لكن حتى المسيحيين اللي جوه الكنيسة، حتى المسيحيين اللي جوه الكنيسة محتاجين كتير قوي، محتاجين معونة كتير قوي، وعمالين يتلفتوا يمين وشمال ويدوروا على حلول كتيرة قوي، لكن بس مش عند الله. ربنا النهاردة بيقول لنا العالم اذا كان هيهلك، مش هيهلك بسبب
قلة الأكل أو نقص الغذاء أو نقص المية. العالم هيهلك من قلة المحبة، العالم هيهلك من قلة المحبة. لو النهاردة المسيحيين في مونتريال النهاردة كم مسيحي؟ كتير. اللي كانوا موجودين ايام المسيح 12 بس، دول اللي كانوا بيأمنوا بالمسيح. النهاردة في كم الف بيأمن بالمسيح؟ هل دول قادرين على اشباع العالم بالمحبة؟ يعني هل دول قادرين ان هم يقدموا محبة للعالم تشبع القلوب ديت من محبة المسيح؟ اذكر كده سيمون الساحر لما لقى التلاميذ بيحطوا ايديهم على راس الناس ويدوهم الروح القدس، فقال لهم ده حاجة كويسة قوي، طب ما تاخدوا الفلوس اللي عندي وتدوني الموهبة ديت عشان كمان انا ادي للناس. قالوا له لا، ده الحكاية مش كده، الحكاية مش بفلوس، الحكاية بإيمان. عشان كده المسيح النهاردة بيقول لنا اذا كنتوا عايزين تشبعوا الجموع لازم يبقى لكم ايمان الاول بالمسيح، لانه انتوا هتاخدوا منه وهتدوا للاخرين. اذا كانش عندي ايمان بالمسيح هاخد من مين وهدي ايه؟ ولا حاجة. هبص الاقي نفسي محتاج زي بقيت الجعانين، زي بقيت الناس اللي بيقولوا فين ربنا ده؟ النهاردة احبائي معجزة اشباع الجموع بتعبر عن عجز العالم عن مواجهة المشاكل الموجودة فيه، مشاكل ملهاش اخر. واحنا نبص لولادنا ومشاكلهم والشباب ومشاكلهم ونقول ده حاجة كتيرة قوي، وربنا بيبعت المشاكل ديت عشان يقول لنا ايه؟ ارفعوا عينيكوا للسماء، ارفعوا عينيكوا للسماء. المسيح لما رفع عينيه للسماء، لما اخذ الخبز ورفع عينيه للسماء وشكر وبارك، كان بيعلمنا ان لما يبقى في مشكلة ما تبصش حواليك، ما تضربش تليفونات للناس الاكابر اللي انت تعرفهم، ارفع عينك للسماء هتلاقي حل، هتلاقي قوة، هتلاقي معونة عظيمة نازلة عليك من فوق من حيث لا تعلم بطريقة سهلة قوي قوي قوي. حد يصدق؟ حد يصدق ان 5000 راجل و5000 ست وعدد كبير قوي من الناس جعانين الصبح يشبعوا من 5 خبزات؟ مش كده بس، ويفيد كمان، ويفيد كمان، ويفيد 12 قفة. قفف يعني من القفة اللي تاخد راجل، لان القفف ديت كان الناس جايبين المرضى فيها شايلينهم في قفف، كان يحملوا، كان يحطوا المرضى في قفف عشان كل 2 3 4 يقدروا يشيلوا قفة، وإلا جات القفف دي منين؟ 12 قفة او اكتر من 12 قفة، جات القفف دي منين؟ فربنا يسوع النهاردة بيقول لنا حتى لو كانت المشاكل بالقفف، ربنا عنده حلول سهلة قوي، حلول سهلة قوي لكل مشاكلنا، كل مشاكل بيوتنا، كل مشاكل أولادنا، كل مشاكلنا الصحية والنفسية والاجتماعية والأمراض الكتيرة اللي ملهاش آخر دلوقتي، اللي أصبحت محتاجة لإيد المسيح عشان ترفع الضيقة دي عن العالم.
ولكن ربنا يسوع النهارده بيقول لكم

أعطوهم أنتم ليأكلوا. حتى لو قلت ليس لنا، هو هيديك، هو هيديك عشان تدي الآخرين. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

0: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
1: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك؟ هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
0: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي

وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا ليلو يا خنفران من بيوت نمشير ينبي بنغم اسوى بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاص قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

يائس أنا أحفظ نفسي للنبار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب رفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قام.

وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو، لأنك أنت

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

0: و
1: الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: تاسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم

0: العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

لكثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: هبط إلى الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بالعيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: كنت بسكن بليه؟
1: انت لحقتي يا سماح؟
0: امال ايه يا ابني، المعلومات العامه اللي هنسها برضه يا سيرامز. وانت يا ماجد خلصت؟
2: لسه.
0: روحوا العبوا مع ناس في مستواكم.
1: بلاش رمضه بقى، يلا نعد. احنا كنا في حرف البيه ولد
0: باهر
1: 10، البنت
0: بسمه
1: 10 برضه.
3: يا استاذ محب.
4: ايوه يا استاذ ناجي.
3: الشله ياها اللي في اخر الاتوبيس عمالين يلعبوا ومش عايزين يشاركوا معانا في الصلاه. انا قلت من الاول احنا لازم نحرم الشله دي من اي رحله مع مدارس الاحد.
4: معلش معلش يا استاذ ناجي، الولاد دول برضو عاوزين معامله خاصه. تعال امسك المايك وكمل التمجيد وانا هروح اشوفهم.
1: جامد
0: برية.
1: خمسه.
0: خمسه ليه؟
1: انا كاتب برية زيك.
0: ماشي يا عم. حيوان.
1: لا ما كتبتش.
0: بوما يا ناصر.
1: ايه ده؟ اه صحيح. طب خلاص يبقى 10.
2: بليت.
0: بندقيه.
1: نعم بندقيه. ايه بس يا ستي، بنقول بلاد مش جماد. اشطب البندقيه دي.
0: جهلة. اعمل لكم ايه بس؟ ما سمعتش عن مسرحية شكسبير اسمها تاجر البندقية؟ ها؟ بلد ولا مش بلد؟
1: طيب خلاص ماشي 10.
2: واحد من المشاهير.
0: برقوق.
5: اسكتوا يا جماعة، مش عارفين نصلي. الله
1: يا عم صلي وانت ساكت ومالكش دعوة بينا. يلا يلا بص قدامك.
2: لا لا لا لا، دي وسعت منك شوية.
0: هي ايه دي اللي وسعت يا ناصر؟
1: برقوق. ايوه يالا، مش البرقوق فاكهة مشهورة تبقى واحدة من المشاهير؟
0: مش بتكلم عن الفاكهة، أنا بتكلم عن السلطان برقوق.
2: وكمان سلطان، والله قصدك سلطانية.
4: وبعدين يا جماعة، يا جماعة يا جماعة، وبعدين صوتكم عالي قوي ومش معقول كده بقية أصحابكم مش عارفين يرنموا.
0: متأسفين يا أستاذ محب، وطي صوتك يا ابني منك له.
4: طيب أنتوا بتعملوا إيه؟
0: بنلعب أتوبيس كومبلي.
4: بقى معقولة يا جماعة نلعب كده وإحنا رايحين أديورة البحر الأحمر؟ مش إحنا نبهنا مليون مرة في مدارس الأحد انه في فرق كبير ما بين الرحلات الدينيه والرحلات الترفيهيه.
0: معلش يا استاذ محب، احنا نخلص الفوره دي ومش هنلعب تاني. استنى بس شويه انا هكسحهم.
2: بالنسبه يا موحه بالنسبه، البرقوق ايش؟
0: معلش انا برضو عذرة الجهل امثالك.
4: انا قلت وطي صوتكم والا هحرمكم من كل رحلات الصيف اللي جايه. اتفضلوا يلا اشتركوا معانا في الصلاه.
2: بذمتك يا استاذ محب، بذمتك وغلاوه عينيك، فيه سلطان اسمه برقوق.
4: ايوه فيه.
0: هاي كبسة، عشان لما المعلمة بتاعتك تقول لك حاجة تسمع الكلام وانت ساكت.
4: وعلى فكرة يا جماعة، ده في واحد من الآباء القديسين اللي موجودين في دير الأنبا أنطونيوس عاصر السلطان برقوق.
1: بجد يا أستاذ محب؟ مين ده؟
4: تعالوا نكمل تمجيد الأنبا أنطونيوس وبعديها هحكي لكم على حكاية القديس اللي عاصر السلطان برقوق. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: أدينا خلصنا الصلاة، ممكن بقى حضرتك تعرفنا مين هو القديس اللي عاصر السلطان برقوق؟
4: اتولد قديسنا يا ولاد في الصعيد في بلدة منشأة النصارى.
1: ودي فين يا أستاذ محب؟
4: دي قرية من قرى محافظة أسيوط، وقصتنا بتبدأ في أواخر القرن الـ13 تقريبا.
0: أواخر القرن الـ13؟ ده وقت حكم الممالك في مصر.
4: برافو يا سماح، واضح إنك مذاكرة تاريخ كويس.
0: قول لهم يا أستاذ محب.
2: يا ست اسكتي وخلينا نسمع القصة بقى.
4: والد القديس كان اسمه مخلوف وامه اسمها أودوكسية، ودي كلمة قبطية معناها قبة، ومع انهم كانوا ناس فقراء لكنهم ربوا ابنهم تربية مسيحية حقيقية.
0: يعني يا استاذ محب

0: احنا عرفنا اسم ابوه وامه ولغايه دلوقتي ما عرفناش اسم القديس نفسه.
1: قديسنا يا سماح اسمه
2: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بصلوات صاحب الغبطه والقداسه البابا المعظم الانبا شنودة الثالث، تفخر شركة العدوي للإنتاج الفني عماد العدوي أن تقدم أحدث إنتاجها من الدراما الإذاعية ينبوع دموع عن قصة حياة القديس العظيم مرقس الأنطوني، صياغة درامية مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير.
3: ايه بس يا مرقس يا ولدي؟
4: نام يا ولدي، لسه الفجر ما شجعتش.
5: المعد الحاد وعم بسويرس اسقف اسيوط بنفسه هو اللي هيعمل القداس، وانا عاوز اروح من الاول.
3: حاضر حاضر يا مرقس يا ولدي. وماله؟ طيب يا حبيبي نام شويه وبعد كده نصحى ونروح القداس مع بعض.
5: مفيش نوم، الكتاب المقدس بيقول الذين يبكرون عليا يجدونني، وانا عاوز اروح بدري. اصحوا بقي.
4: ربنا يحميك يا مرقس يا ولدي. حاضر حاضر يا نور عيني.
5: انا اروح اغسل وشي والبس ابقى ما تصحى ابوي.
3: وبعدين معاك بقى يا مرقس يا ولدي. يا ولدي انا عايز اكمل نومي شويه. خبريه قلت لك اني تعبان.
4: بالذمه بالذمه مش مكسوف من نفسك يا راجل؟ بجابنك اللي ما كملش 6 سنين متلهف على حضور القداس من اوله، وانت عاوز تكمل نوم؟ جو جو ما تخليش الشيطان يضحك عليك.
3: وانا بقول الواد طالع لمين؟ اهلا اهلا اهلا يا حبيبي، باركنا يا سيدنا، ربنا يبارككم كلكم.
4: مرقس صمم اننا نصحى من نجمه ونحضر القداس من اوله عشان نيافتك اللي هتصلي النهارده.
3: تعالى تعالى يا حبيبي. اسمك مرقس؟
5: ايوه يا سيدنا.
3: انزل يا مرقس يا ولدي من على يد سيدنا، ما تتعبوش يا ولدي.
5: ما سيدنا اول شاني وانا مبسوط كده.
4: انزل يا ولدي.
3: سيبوه سيبوه بقى. انت اسمك مرقس؟
5: ايوه يا سيدنا، انا اسمي مرقس الرسول كروز الديار المصريه.
3: وربنا هيخلي اسمك عظيم زي اسم مرقس الرسول. الرب يباركك يا ولدي.
6: يا ولد يا مرقس، انت يا مرقس؟
7: نعم يا ابوه.
6: تعالى يا حبيبي استريح شوية وكلك لجمة.
7: خلاص جربت خلص عزيج الأرض.
6: يا ابني الشغل مش عالطير، تعالى بس كلك لجمة الأول، ده انت على لحم بطنك من الصبح.
7: يا ابوه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ولا ايه؟
6: على كيفك يا ابني. هقول ايه؟ مرقس انا هروح لاني حاسس اني تعبان شوية.
7: اوصلك للبيت؟
6: مش للدرجة دي يا ابني، كمل انت شغل وحصلني على البيت.
7: حاضر يا ابني.

0: منك فين؟ أنا ما شفتوش النهاردة.
1: هناك في الأرض.
0: جرب يخلص ولا لسه؟
1: لساله شوية. خير؟ في حاجة يا ست أم حسن؟
0: ربنا يحفظ لك عليه. الولد ابنك كل يوم ياجي ويرمي في حجر جفة الوقت. يقولولاه كنت مت أنا وعياني من الجوع.
1: مرقص.
0: مش بس كده، ده يا حبة عيني بيشيل جربة تجيلة على كتفه ويسقيني أنا وعيالي، وكل اللي يطلب منه مي يسقيه طوالي.
1: معقول مرقص ولدي؟
0: زي ما بقول لك كده، بيدي الكل من غير حساب وما يفرقش بين الخلايق واصل. أنا مش عارفة هو اتأخر ليه النهارده، ده العيال يا كبدهم على لحم بطنه.

0: وماله يا ابني؟ ربنا قال من سجى احد هؤلاء الاصاغر كأس ماء بارد فقط باسم الرب فالحج اقول لكم انه لن يضيع اجره.
1: انا مش معترض على الكلام اللي هتقوله ده يا مرقس يا ولدي، لكن انا برضو شايف انك بتتعد نفسك يا حبيبي زياده على اللزوم وبتحمل نفسك فوق طاقتها. مرقس يا ولدي، انت فلاح والفلاحه محتاجه جسم جامد ودراع قويه تشيل الفاس. فارجوك ارجوك يا ابني عشان خاطري خد بالك من صحتك.
0: حاضر يا ابوي، عن اذنك.
1: الله، على فين يا ولدي؟
0: سيدنا مبساويرس عامل درس في الكتاب المقدس في الكنيسه.
1: طب مش تستريح شويه وتاكل لك لقمه؟
0: راحتي في سماع كلمه ربنا يا ابوي.
2: ياما جاب الغراب لامه، بقى هم دول شويه القمح اللي داخل بيهم عليا يا راجل. يا راجل دول ما يقبضوش حتى يخبزوا رقصين عيش.
3: ونعمل ايه يعني عاد؟ يا ام فرج، المحصول السنه دي ضعيف جدا.
2: سنتك سودا ومزينه بطين يا راجل، اشمعنا الارض اللي جنبك؟ كل ما حد عليها القى المحصول بتاعها كتير ومزهزه تحت الشمس.
3: قصدك ارض مخلوفه بمرقص؟ ربنا يبارك لهم، دول ناس طيبين قوي ويستاهلوا كل خير.
2: اشك خلقاتي؟ اشك خلقاتي؟ يقول الوليه اتجننت. بقى هم ناس طيبين واحنا ولاد ابليس. يا راجل يا راجل فتح مخك شوي.
3: احنا نعمل ايه دلوقتي عاد؟
2: هو انت تقدر تعمل حاجه؟ انا اللي هعمل من بكره، من بكره انا اللي هروح احصد محصول القمح وانت تقعد في البيت تخبز وتنظف البيت.
3: يعني هتقلبيني حرمه ولا ايه؟ ولا ايه يعني هتقلبيني حرمه ولا ايه؟
2: اسكت خالص.

0: من أرضك يا مخلوف يا أبو مرقو. إلهي يوكسك يا أبو فرج أنت وأرضك البور.
1: يا وقتي بقى أتسحب من غير ما حد يشوفني وأخد شوية من الجمع ده. شوية كمان العيال جعان.
0: بس مصريب الست اللي هناك هتسرق من محصولنا. الله يسامحك تلاقيها ست غلبانة وبتجري على كوم لحم. ربنا يساعدها.
1: كفاية كتير.
0: لا لا مش كفاية. هاخد كمان كبشة وكمان كبشة وكمان كبشة.
2: يا مفرس يا مفرس بتعملي عندك في أرض أبو مرقس يا بيه.
0: وط صوتك يا أم سعيد. أنا جاية أهو. دي اللي جابها السعادة. جيال جيال كهو. الست سابت الجوفة اللي خدت فيها الجمع. لما روح ازود لها الجوفة بتاعتها بشوية جمع تلاقيها محتاجة له. ربنا يساعدها. افتح يا ابو فرج افتح يا راجل. الجوفة تجيل على دماغي.
3: انت دي تاي.
0: انت واقف بتتفرج علي. نزل الجفة من على دماغي. رقبتي هتنكسر.
3: ايوه كده.
0: شوف شوف شوف شوف شوف انا جبت لك ايه. نص جفة بحالها مليانة جمع. افتح افتح وشوف.
3: وريني الجفة كده. دي الجفة كلها مليانة. جبت الجمع ده كله منين؟
0: ده ده انا كنت مليان نص الجفة بس.
3: ما مليانة قدامك يا وريه. يا ترى جبت القمح ده كله منين؟
0: مش شغلك. لا الموضوع كده فيه إلنا. واني لازم وحتما نعرف الجفة دي اتملت ازاي. دلوقتي بقى انا هملى نص الجفة زي ما عملت امبارح. واروح استخبى ورا الشجرة دي واشوف ايه اللي بيحصل بالضبط. الست جت ايه النهاردة وبرضه ملت نص الجفة. انا هروح املها الجفة زي امبارح قبل ما تيجي. ايه دي مرقس بنفسه بيملى الجفة من جمحه. يا حنتي ده كان اسرق ارضه وهو يدينا اكتر من اللي باخده. سامحني يا رب سامحني يا رب. يا حبتي مرقص مرقص يا ولدي. بتعمل ايه بتعمل ايه يا ولدي؟ انا بسرق الجمع بتاعك.
1: يا ستي ما تقوليش كده. ده احنا ولاد بلد واحدة واللي معاه يدي لما معهوش. ده خير ربنا بيغني كل من خيره.
0: انت قلت مبروك يا مرقص. انا تبت على يدك يا ولدي. اتوب سامحني. صلي ربنا علشان يسامحني. صلي لي يا ولدي.
1: ربنا يسامحك.
0: فوتك بعرف.
1: رايحه فين وسايبه جفتك؟
0: لا يا ولدي الجمح ده جمح ارضك يا مرقص.
1: ودي الجفه بتاعتك واللي اتحط فيها يبقى من نصيب.
4: عجيبه قوي القصه دي. بقى تيجي تسرق ارضه يقوم يديها اكتر من اللي سرقته.
5: بولس الرسول يا سماح بيقول في رسالته الاولى لاهل كورنثوس: المحبه تتأنى وترفق، المحبه لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا.
6: طب وبعدين يا أستاذ محب؟
5: لما بلغ القديس سن 23 اشتاق لحياة الرهبنة، فاستأذن من أمه لأن والده كان اتنيح وصرح بحبه لحياة الرهبنة.
4: وطبعا أمه كان معتاد مسكت فيه وقالت له: لا يا ابني ما تسيبنيش، انا عاوز اجوزك وافرح بعيالك. وهو يقول لها: يا امي انا عهدت المسيح ان اكون بتوب. وهي تعيط وتقول له: لا يا ابني بلاش الطريق ده. وهو يقول لها:
5: ايه يا سماح اللي انت بتقوليه ده؟
4: اصلي يا استاذ محب اتفرجت على المشهد ده 50 مرة في 50 فيلم فيديو لحياه القديسين. الظاهر ان هو ما عندهمش غيره.
5: لا لا لا لا بس القصه بتاعتنا ما فيهاش المشهد ده.
6: هم ليه اللي حصل؟
5: اسمع يا سيدي، بعد ما طلب الانبا مرقص الرهبنه راح الاول دير قريب من منطقته، لكنه اندهش لما شاف الرهبان ما بيصوموش انقطاعي وبيتهاونوا في الصلوات، فما عجبوش السلوك بتاع رهبان التير ده، فرجع لأمه. وأول ما شافته
1: مرجوز، إيه اللي جابك يا ولدي؟
6: إيه؟ بجديم جابلة تجابليني بيها بعد الغيبة دي يا أمي؟
1: يا ولدي أنت من وقت ما سبت الضرب وجسدت حياة الرهبنة واعتبرتك مت عن العالم ده، إيه اللي رجعك للعالم يا ابني؟
6: الحياة جوا الدير ما عجبتنيش.
1: اوعى تقولك ده، اوعى الشيطان يخدعك ويصور لك انك احسن من غيرك. لا يا حبيبي، اللي حط ايده على المحراب ما يلتفتش ويبص وراه عشان ما ينشالش، وعشان يكون صالح ويستحق ملكوت السماوات.
6: سامحيني يا امي، سامحيني.
1: اسمع يا مرقس يا حبيبي، روح لابونا القمص رفائيل النعناع في دير الانبا انطونيوس، وهو اللي هيقول لك على اللي تعمله. روح له يا حبيبي، روح له وهو هيرشدك للطريق الصحيح.
6: حاضر يا امي.
1: ربنا ينور طريقك يا ابني، ينور طريقك بنور يا نور عيني.
7: تعال يا برقس يا ابني، اقعد جنب هنا.
5: حاضر يا ابونا رفائيل.
7: انت عارف يا ابني ان اعرف عيلتكم من زمان، وشلتك على ايديا وانت لسه عود اخضر طري، علشان كده انا بعتبرك زي ابني تمام.
6: وعشان كده ابوي، امي قالت لي روح لابونا رفائيل النعناعي وهو اللي هيقول لك ايه اللي تعمله بالظبط. انا نفسي اتلمس على ايدك واسمع لارشادك وتدابيرك.
7: ربنا يدبر الامور يا حبيبي. ودلوقتي قولي انت ليه عاوز تترهبن
6: يا ابونا؟ طريق الرهبنة كان قدام عيني من صغري، طول عمري بتخيل نفسي جندي للمسيح، أحارب ضد شهوات العالم وأقدم نفسي وجسدي ذبيحة حب للفادي مخلصي.
7: بص يا مرقس، علشان تقدر تمشي في طريق الرهبنة لازم تحط قدام عينيك تلات علامات، وإلا هتوه وعمرك ما هتوصل للهدف.
6: إيه؟ تلات علامات؟
7: التذلل والانسحاب والخضوع التام لرب المجد يسوع المسيح.
6: وإزاي أقدر أتعلم الصفات دي يا أبو رفائيل؟
7: بسماعك لإرشادات الآباء الروحيين، لأن التلمذة أساس الرهبنة.

0: والتدريب على حياة العبادة والنسك والتجشف. ودول يا حبيبي مش هيتحججوا إلا بعد ما تزل جسدك وتمرمغوا في التراب، فتحرر الروح من قضبان التراب وتسمو بأجنحة الحب لتصعد إلى سماء المجد.
1: اسقيني يا أبويا، ارويني بكلامك. يا أنا حاسس يا أبويا إن قلبي ده زي أرض متشججة مشتاقة للمية العذبة ترويها.
0: المطنيات يا مرقص.
1: المطنيات؟
0: المطنية هي اللي تخلي روحك تسمو فوق مستوى العقل وتخضع لإرادة الله. وكلمة مطنية هي كلمة يونانية ميتا نوس، وميتا يعني فوق، ونوس يعني العقل. لأنك لما بتسجد يا ولد لحد الأرض وتحط راسك في التراب بتطرح عنك الهموم والمتاعب والأسكال عند رجلين يسوع اللي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والقديس ماري إسحاق بيقول: عندما يحرك الله قلبك من الداخل.
1: دير الأنبا بولا؟
0: إيوه يا ولدي، دي قوانيننا هنا في دير الأنبا أنطونوس، إن أي حد طالب الرهبنة لو كان حديث السن زيك لازم ياخد فترة إعداد واختبار الأول في دير الأنبا بولا أول السواح، لأن عدد الرهبان هناك قليل وفي نفس الوقت فيه شيوخ كتير ممكن تتلمز على أيديهم.
1: اللي تشوفه قدسك يا ابونا رفائيل.
0: إياك يا ابني والكسل، اوعى تكسل عن أي عمل تتكلف بيه مهما كان صعب أو شاق عليك. عيش يا ابني حياة الصوم والبكاء والتنهد والسهر، وتعلم يا ابني من كل اللي حواليك من أصغر راهب لأكبر شيخ. امسك لسانك واضبط شفتيك، درب حواسك على حياة الجهاد، والرب يسوع يقود سفينة حياتك لبر النجاة.
2: وفي دير الأنبا بولا يا أولاد درب القديس مرقص نفسه على حياة العبادة والنسك، بالإضافة طبعا لاحترامه لمبدأ العمل وفضيلة التعب. فكان ساعات بيشتغل في بستان الدير، وهتلاقوا في دير الأنبا بولا عين مية اسمها عين الأنبا مرقص، لأن القديس كان متعود يسقي الأشجار والزرع ويقوم بخدمة الأباء الرهبان الشيوخ من العين دي. وبعد نياحته ومن وقت للتاني بتحصل معجزات كتير من العين دي. وبعد فترة من وجوده في دير الأنبا بولا اشتاق لحياة الوحدة، فحفر لنفسه مغارة جنب بستان الدير ودرب نفسه على الصوم الانقطاعي يومين يومين وبعدها 3 أيام، لحد ما درب نفسه على الصيام الأسبوع كله. وكانت دموعه بتجري من عينه باكي على خطاياه وخطايا البعيدين عن الله.
0: واخدني على فين يا ابونا مكاريوس في نص الليل؟
3: تعالى بس يا ابونا يوحنا.
0: ماني بس لو افهم احنا رايحين على فين؟
3: على مغارة ابونا مرقص.
0: وهنعمل ايه في مغارة ابونا مرقص؟ ده راهب متوحد وما يصحش اننا ندخل عليه كده في نص الليل.
3: ابونا مرقص عمره ما اتأخر على الشغل في الدير، لكن بقاله كم يوم كده ما بيجيش ولا حتى بيحضر التسبيح معانا. انا خايف يا ابونا يوحنا يكون جراله اي حاجة ومحد سائل فيه.
0: ايه صح، عندك حاجة يا ابونا مكاريوس، واجب برضو اننا نطمن عليه، خصوصا ان صحته كده كانت في النازل في اخر مرة شفته فيها.
3: ده من كتر الصوم الانقطاعي، ده انا سمعت انه بيقضي الاسبوع كله صايم.
0: ربنا يقويه في حياة النسك ويدينا اننا نتمثل بيه يا ابونا.
3: اهو ادينا وصلنا المغار، لو هتعمل اي حركة ليحس بينا. تعال نقرب بشويش من الباب ونشوفه بيعمل ايه.
0: وطي حسك، وطي حسك ليسمعنا يا ابونا.
3: سامع؟ سامع انت صوته وهو بيصلي؟
4: سكبت عيني يا نبي عمال، انا سحت بنت شعبي.
3: ده بيعرف مرسي ارمية
4: وصوته محبوس بالدموع زي ارمية النبي الباكي.
3: طب يلا بينا نرجع، احنا مش هتطمنا عليه.
4: عندك حق يا ابونا، تعال نسيبه في سماه الخاصة طاير بأجنحة الدموع. عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرب وينظر الرب بلا السلام.

0: افتح يا ابو سمعان.
1: مين؟ ابونا مكاريوس وابونا يوحنا.
2: باسم الصليب
3: ساعدنا يا ابونا سمعان، شيل معانا.
1: باسم الصليب ايه اللي حصل لابونا مرقس؟
3: شيل معانا بس يا ابونا، ده احنا ما صدقنا وصلنا بيه من دير الانبا بولا لحد عندكم هنا في دير الانبا انطونيوس.
1: يا يسوع انهارت على راسه على كتفي وانتوا سنود رجليه. ايوه كده، اتفضلوا. ايوه حطوه هنا. ما قلتليش ايه اللي حصل؟ عقرب ولا حنش لدغه؟
0: هو في عقرب ولا حنش يستجرى يقرب ناحيه ابونا مرقس؟
1: امال ايه اللي حصل بس؟

0: فيه كده؟
1: أصله بيصوم بالأسبوع يا بونا، ده غير إنه بيرهق نفسه كتير في شغل الدير.
0: مفيش بني آدم يستحمل ده أبدا.
2: طب والحل يا أباء؟
0: إحنا غلبنا معاه ومش راضي يسمع الكلام، فقلنا نجيبه هنا في دير الأنبنطونيوس علشان تعتنوا بيه وتخلوه ياكل ولو بالعافية لحد بس ما يشد جسمه كده ويخف.
2: ربنا يعوض طعب محبتكم.
1: مش هنوصيكم على أبونا مرقس يا بون.
2: حالا أدي خبر لأباء الدير وهم هيعرفوا يشوفوا شغلهم معاه.
0: طيب نمشي احنا بقى علشان نلحق نرجع الدير.
2: سوانا مللكم بقوا ميه واجيب كب خبزه تسندكم في رجوعكم.

0: قلت لك مفيش عسل، العسل اللي في المنحل يدوب على قد الرهبان.
1: يا ولدي انا طريقي لسه طويل ومحتاج للوكل.
0: طب انا ممكن اديك كم خبزة وشوية ملح، لكن عسل لا.
1: اللي تجيبه يا ولدي.
0: اتفضل اقعد هنا،
1: بدي اسقي الجمال.
0: عندك عين المية هناك اهي.
1: الله يعوض تعبك يا ولدي.
0: مش هنخلص احنا بقى من طلبات البدو دول.
2: ايه في ايه يا صمويل يا ولدي؟
0: اغابي يا ابو نمرس.
2: ماشي بتكلم نفسك ليه؟
0: واحد من البدو جاي طالب عسل.
2: وعملت معاه ايه؟
0: هديله خبز وملح.
2: بقى الراجل طالب عسل تديله ملح؟
0: العسل اللي في المنحل يدوبك على قد الرهبان يا ابونا.
2: السيد المسيح اوصانا ان كل اللي يسالنا نديله.
0: ايوه يا ابونا بس.
2: مفيش بس، اديله يا ولدي شويه عسل وما تمشيهوش زعلان من الدير. اسمع الكلام يا صمويل.
0: حاضر حاضر يا ابونا مرقس. العسل اللي انت طلبته اهو.
1: الله يكتر من خيراتكم، الله يزيد الخير يا ولدي.
0: المهم انك ما تزعلش.
1: كتر خيرك، فتك بعاد.
3: أغابي، أبونا مرقس موجود؟
0: أقول له مين؟
3: أنا بشوي، هو عارفني كويس وجايب حاجة بسيطة كده للدير.
0: اتفضل.
2: أهلا يا بشوي، اتفضل يا ولدي.
3: وحشتني قوي يا أبونا مرقس.
2: حضر المايدة يا صمويل.
0: حاضر يا أبونا.
3: ملوش لزوم التعب ده يا أبويا، أنا ماشي على طول. أنا كنت جايب العسل ده بركة للدير.
2: ربنا يكتر من عطاياك يا ولدي.
3: دي حاجة بسيطة يا أبويا. استأذن أنا بقى، بس ما تنسانيش في صلواتك يا أبونا مرقس.
2: صلوات القديسين يا ابني، مع السلامة. خد يا صمويل، ربنا هبعت عسل للرهبان بدل اللي اديناه للراجل البدوي الغلبان.
0: أخطيت يا أبويا، أخطيت، سامحني.
2: يا صمويل يا ولدي، ربنا ما بيسيبش نفسه مديون الحد. احنا ندي القليل وهو يرد بالكثير.
4: اردد هذا في قلبي من اجل ذلك، ارجو انه من احسانات الرب اننا لم نفنى، لان مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. كثيرة امانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي. من أجل هذا أرجوه. طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه.
5: أغابي يا أبونا مرقس.
2: ادخل يا متى يا ولدي.
5: الآباء مستنين قدسك في الكنيسة.
2: أنا جاي معاك يا متى. هلا قول لي يا متى.
5: ايوه ابويا.
2: انت ايه حكايتك بالظبط؟
5: حكايتي يا ابونا مرقس.
2: يعني انت جيت الدير هنا في نص الليل ومش عاوز تتكلم مع حد ولا تشوف حد، خصوصا زوار الدير. انت مستخبي من حاجة يا ولدي؟
5: انا مستخبي؟ لا يا ابونا، انا شماس غلبان وكل منايا نخدم هنا وسط اباء الرهبان في الدير.

0: مش عارف ليه حاسس ان وراك حكايه طويله.
1: ابوس رجلك يا ابونا مرقص، انا غلبان، ما تحرمنيش من خدمه في الدير، واهي اهي مطانيه قدام قدس.
0: قوم قوم يا ابني، انا ما استحقش تديني مطانيه، ده انا انسان خاطي.
1: يعني سمحتني يا ابونا؟
0: انت ما غلطتش في حقي، وربنا يكشف لنا حقيقتك.

0: حاضر.
1: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف
0: أبونا من بشارة الإنجيل. مين الأخ ده اللي بيقرأ الإنجيل؟
1: ما كتبه
0: ده اسمه
1: معلن مات يوحنا
0: وأبونا
1: مرقس
0: هو اللي طلب مني يقرأ الإنجيل باسم الصليب. باسم الصليب شفت يا أبونا مكارس؟ شفت اللي حصل يا يسوع؟ إيه النور الشديد اللي على المنجلية ده؟ ده في إيد نورانية خرجت من المسبح ودت الأخ مات البخور ثلاث دفعات كأنه أسقف وهبطة. ده الظاهر عليه قديس ولا واحد من الآباء السواح؟ زي ما بقول لك كده يا أبونا، المماليك ما لهمش هم غير شراء العبيد.
2: طب هما هيعملوا ايه بالعبيد دول كلهم يا ابونا؟
0: كل امير من امر المماليك بيجوي الحزب بتاعه بشراء اكبر عدد من العبيد عشان يدربهم على الحرب والانتماء ليه. ربنا ريحنا منهم، شوف بقالهم كام سنة حاكمين مصر ولحد دلوقتي من يوم ما مسكوا بلدنا والحروب والمؤامرات الدنيئة ما بتخلص.
2: مش بس كده، دول بيجبروا عبيدهم المسيحيين بترك المسيحية واعتناق دين الدولة.
3: أغاب يا أباء.
0: أغاب يا أبونا مرقس.
3: إيه أخبار محصول الدير السنة دي؟
2: زي ما قدسك شايف، ربنا مبارك السنة دي والخير مالي الأرض أهو.
0: خش عليهم يا رب. يا رب انقذهم، ابعت لهم حد يرشدهم لطريق الدير حتى ولو غراب. غراب إيه بس يا أبونا مرقس؟ ومين دول اللي ربنا يحوش عنهم؟
3: لا مفيش، ربنا يوصلهم بالسلام.
0: ربنا يوصلهم بالسلامة.
4: أنا خلاص تعبت.
0: ما كلنا خلاص.
3: وقف على رجلك.
4: مش قادر.
0: خلاص بقى بطلوا مكبرة، احنا ضيعنا في الصحراء والموت فارد شباكه حوالينا وعمال بيبص لنا بسخرية وياخدنا واحد واحد زي الفراخ.
4: اهدى، حاول تمسك اعصابك شوية.
0: ومنين اجيب الهدوء؟ احنا خلاص هنموت، سمعتني؟ هنموت. انا هحضر قبري بنفسي واستنى الموت. هحضر قبري.
3: ومين سمع؟ كلنا هنقفل قبورنا.
4: بقى كده يا ام بنطونيوس تسيبنا نموت كده؟ احنا كنا جايين نزور ديرك نقوم نتوه في الصحراء.
3: قزنا يا رب، قزنا بشفاعة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.
0: ايه ده؟ هو احنا ناقصين نحس؟ ابعد انت يا عم الغراب عننا. هش بقى كده ولا ابعد. توقفين بتتفرجوا؟ ده غراب جعان ومستنينا نموت عشان ينهش في جثتنا. ما تمشي بقى.
4: كفاية بقى، حرام عليك ما ترموهوش بالحجارة. بص اديك كفرت رجله.
3: الله، هو ماله عمال يطير لفوق لتحت كده ليه؟
4: ده بيبص لنا وبيمشي قدامنا. تعالوا نمشي وراه.
0: هنمشي ورا انت اخر ده غاب.
4: انت نسيت ان الغراب ده كان بياكل الانبا بولا كل يوم؟
3: تعالوا نمشي وراه، مش هنخسر حاجه.
0: لا لا، ده انتوا الظاهر اتجننتوا.
4: بقول لك ايه، تعالى معانا وانت ساكت. يلا.
0: ايه ده؟ بصوا هناك، انا مش مصدق عينيا. الدير اهو.
3: ربنا بعت لنا الغراب علشان ينقذنا.
4: شفاعتك يا ام بنطونيوس. مين الراهب اللي واقف هناك على باب الدير ده؟ ده كانه مستنينا.
3: ده ابونا مرقس الانطوني. تعالوا نروح نسلم عليه.
5: الحمد لله على السلامه، نشكر المسيح على وصولكم بالسلامه يا ولادي. تعالوا ادخلوا، انت اكيد تعبانين من شمس الصحراء.
0: وهوتسك عرفت منين؟
5: وانت يا سي الصليب، بقى ربنا يبعت لك حد يعمل معاك عمل رحمه يبقى جزاء الرجم وكسر رجليه.
0: انت قديس يا ابونا مرقس، قديس عظيم.
5: سيبكم من الكلام الفاضي ده ويلا ادخلوا اشكروا ربنا على وصولكم بالسلامه للدير. يلا. اجده تهرب من الدير المره اللي فاتت يا ابونا مات من غير ما تقول لحد؟
6: كان نفسي اعيش متخفي لكنها إرادة الله.
5: اه انت كنت مخبي عن كل الرهبان انك كاهن، فراحت ايد ربنا ادتك لبخور 3 مرات وقت جراية الانجيل كأنك اسقف او بطرك.
6: لتكن مشيئة الرب.
5: قل لي يا ابونا مت، ايه سبب الجرح الموجود فوق عينيك دي مكان الحجبين يعني؟
6: ارجوك يا ابونا مرقس عافيني من الاجابة.
5: طب لو قلت لك عشان خاطر الانبا انطونيوس اللي احنا موجودين في ديره تحكي لي.
6: يا ابونا مرقس، خاطر الانبا انطونيوس عندي كبير. انا اترهبنت في دير قرب اخميم وانا عندي 14 سنة، اتلمست على ايد شيخ ناسك اسمه ابرام لمدة 4 سنين. لما سمع الاسقف عن ضعفي استدعاني علشان اساعده في امور الاسقفية. كانت هناك امرأة ساكنة قرب الاسقفية كانت بتضايقني كتير قوي، زي ما كانت امرأة فوطيفار بتضايق يوسف الصديق. ولما عرفت ان هي مشتهية شعر حواجبي اشطته وديت لها الشعر، قلت لها خدي يا امرأة ده شعر حواجبي اللي انت اشتهيتيهم.
2: ابونا مرقس تعالى بص، تعالى.
4: في ايه يا ابونا فلوبس؟
2: ابونا مرقس واقف على سور الدير وفي ايده منشة.
4: منشة؟ هو فين؟ اه ده صحيح، وبيعمل ايه بالمنشة على سور الدير؟
2: مش عارف. تعالى نقرب منه ونشوف هو ليه واقف كده.
4: يلا يا ابونا نشوف.
2: يلا ايش مين هو كده؟ ابونا مرقس، ابونا مرقس،
4: ايش
2: حاسب يا ابونا مرقس؟
4: ايه ده في جرح عميق في ايده كأن سكينه جرحته.
2: ايه اللي جرح ايدك كده بس يا ابونا مرقس؟
4: تعالى معانا نوقف نزيف الدم الشديد ده.
7: ربنا معاكم، ربنا ينصركم ضد اعداءكم.
2: هما مين دول؟
8: اهلا اهلا بمولاي ملك فرنسا، تشريفك للدير النهارده عيد يا مولاي.
9: اكسكيوزي مو، ممكن اروح اسالي عند كنيسه القديس العظيم الانبا انطونيوس واشكره؟
8: اتفضل يا مولاي.
9: ولو سمحت تجمع كل الرهبان والاباء اللي في الدير.
8: جلالتك ادخل الكنيسه وصلي، ولما تخرج هتلاقي كل الاباء في انتظارك.
9: في اخر هرب طلبت شفاعه الانبا انطونيوس عشان هو شفيع فرنسا كلها، وانا في الهرب شفت راهب راكب حصان وكان معانا وسط الهرب لحد ما هزمنا الاعداء وانتصرنا عليهم. ولما دورت على الراهب لقيته اختفى، فصليت لأنبا انطونيوس فظهر لي وقال انه بات راهب من رهبانه عشان يقويني في الحرب، فجيت النهارده عشان اشكر الراهب ده.
8: بس ما فيش ولا راهب ساب الدير طول الفتره اللي فاتت يا مولاي.
9: انا متاكد ان في راهب كان معانا في المعركه.
8: على العموم يا مولاي كل الرهبان قدامك هم.
9: نو، ما فيش ولا واحد من دول.
8: انت متاكد يا مولاي انه واحد من رهبان الانبا انطونيوس؟
9: زي ما انا متاكد انك واقف قدامي. مين الشيخ اللي ماشي هناك ده وشايل ميه على زهره؟
8: ده ابونا مرقس الانطوني.
9: وفر لك هاتوه هنا.
8: حاضر يا ابونا مرقس. يا ابونا مرقس.
10: أيوة.
8: تعال يا ابونا، جلاله ملك فرنسا عاوز يقابلك.
10: حاضر يا سيدنا، انا جاي.
9: وي هو ده اللي كان معانا في الحرب.
5: حرب ايه بس يا مولاي؟ لا مش انا.
9: نو انا متاكد، ودلوقتي اطلبوا اي حاجه للدير محتاجها اكراما لمساعده ابونا مرقس لينا.
5: احنا مش ناقصنا حاجه يا مولاي.
9: نو، لازم تطلبوا اي حاجه، لازم ودلوقتي.
5: اذا كنت مصمم يبقى احنا يا مولاي عايزين جرس كبير للدير. ايوه، عشان الرهبان اللي ساكنين في مغاير بعيده عن الدير يسمعوا صوته ويجي يحضروا التسبحه.
9: عوي المهرجة فرنسا هامر بعمل جرس كبير وباتوا للدير بتاعكم.
11: وبعد انتصار الفرنسيين في الحرب ازداد غضب المماليك.
12: اجيبوا اجلدهم اكتر. رهبان نصارى
3: يسوع.
12: الفيلم جاي ينهبوا الاسكندرية وحط رحمة هتنتقم منكم وناخد فلوسكم.
3: حرام عليكم، احنا ذنبنا ايه؟
12: بص راهب نصراني، انت بتعترض على امر الامير يا البغى؟ عسكري اضرب راهب نصراني.
3: يا يسوع اهلني يا رب، كفاية ضرب يا مولاي الامير، كفاية كده.
12: يا ايه انت لسه شفتوا حاجة؟ اضرب اضربوا اكتر عسكري.
5: يا اخي انت ايه، ما بتخافش ربنا؟ ابونا متى بيترجاك توقف الضرب وانت ما بترحمش؟
12: شيخ عجوز ومش يعرف يتكلم مع الامير. عسكري اوقف ضرب الراهب ده واضرب الشيخ ده علشان يتعلم ازاي يتكلم. اضرب اضرب عسكري.
3: انت ما فيش في قلبك رحمة، بتجلد شيخ عجوز.
12: اضرب اضرب عسكري. ودلوقتي اربطوا كل الرهبان اللي
3: اتقتلوا،
12: اربطوهم حقيقي.

0: ابو لا اموت من عطش.
1: يا امير الرهبان هيموتوا من العطش، اديهم شويه ميه.
0: تعال يا شيخ عجوز، انت عاوز ميه؟ خد اشرب لوحدك قدام بقيه الرهبان. اشرب الميه اهي. عسكري اديله ميه.
1: لا انا مش هشرب وحدي، وادي الميه بتاعتك. ها
0: مجنون، شيخ مجنون بيطلع الميه في الصحراء.
1: الرب يسقينا من سماواته لانه اكتر رحمه منك.
0: قصدك مطر؟ احنا في الصيف مفيش مطر شيخ، صلي من هنا للسنه الجايه مفيش مطر، مفيش مطر.
1: اشربوا اشربوا يا عبائي اشربوا. ربنا سمع لصلاة أولاد الرهبان زي ما سمع لصلاة إلي وأنزل المطر. اشربوا يا عبائي، ارتووا من خير أبوكم السماوي. احنا مش هنروح مصر يا ابونا متى، احنا هنروح الدير.
2: رسالة من اتابك الاسكر الى مولاي الامير.
0: هات الرسالة اسكر. عسكر فك اسر الرهبان وخليهم يرجعوا دير، ده امر من الامير الاعظم يا البغ. نفذ امر عسكر.
1: طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي، كاذبين وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلوا.

0: Abuna Moros.
1: ايوه يا ابونا صامويل.
0: ابونا مات رجع الدير ومعاه شعب كتير.
1: ابونا مات رجع؟ انا اللي اعرفه انه في دير المحرك في جبل قزقاع.
0: هو موجود دلوقتي في الدير وطالب مقابله قدسك.
1: طيب انا جاي معاك. خير يا ابونا مات.
2: خبينا ابوس رجلك يا ابونا مرقص. هربني في اي مكان محدش يوصلي فيه.
1: اسم الصليب، في ايه؟ في ايه يا جماعه؟
3: يا ابونا مرقص، قدسك عارف ان البابا غبريال الرابع البطرك 86 انتقل من 3 شهور.
1: ربنا ينيح روح.
4: والكرسي المرقص دلوقتي فاضي؟ ولما شاورنا الشعب ودورنا على حد يصلح للبطريركيه استقرينا على ابونا مد.
2: انا منفعش منفعش يا عالم للمسؤوليه دي.
3: قام هرب من قدامنا ونزل في مركب كانت مسافره قبلي، لولا ان الطبيعه عكسته والرياح ما قومتش المركب.
4: وجالنا طفل وارشدنا على مكانه في خن المركب،
3: ولما مسكناه طلب انه يجي هنا لدير الانبا انطونيوس علشان يشاور الرهبان.
1: انت ايه حكايه الهرب معاك يا ابونا مات؟ زمان هربت منا لما الايد النورانيه ادتك البخور 3 مرات، ودلوقتي بتهرب لما رشحوك للبطريركيه. لا ما تهربش يا ابونا، وافق والرب يعينك. وافق يا قداسة البابا.
5: وترسم ابونا متى يا اولاد باسم البابا متاؤس الاول، البابا 87 من باباوات الكرسي المرقصي. وكان ده يوم 1 مصر سنة 1094 للشهداء، الموافق 1378 ميلادية،
6: يعني قبل حكم السلطان برقوق ب4 سنين، لأن السلطان برقوق تولى حكم مصر سنة 1382.
7: هادي برقوق اللي لاعب في دماغك ده يا سماح.
5: على فكرة يا أولاد، السلطان برقوق قبل ما يتعرض عليه ملك مصر سأل البابا متاؤس إذا كان يقبل ولا لأ.
6: معقول يا أستاذ محب؟ السلطان أخد رأي البابا؟ طب وإيه كان رد البابا؟
5: كالعادة اتشاور مع الشيوخ دير الأنبا أنطونيوس، وخصوصا أبونا مرقص الأنطوني اللي لما اتسأل قال له:
1: لتكن مشيئة الله وليجعل عهده عهد سلام معانا.
8: إذا كان ده ردكم يا أباء أسافر بقى أوصل الموافقة للسلطان. اذكروني في صلاتكم يا أباء الشيوخ.
1: إحنا محتاجين صلاتك يا سيدنا البابا. اذهب يا سيدنا ولا تخف، لأن الرب برحمته عليك قد جعل السماء أمامك أرض والأرض سماء.
5: وفضل السلطان برقوق بعد كده محافظ على صداقة البابا متاؤس الأول، لدرجة إن لما كانت بتصعب عليه قضية كان بيبعت ياخد رأي البابا فيها، وكان البابا بإرشاد من الروح القدس بيحل عقدة القضية ويظهر الظالم من المظلوم.
7: احنا سيبنا الكلام عن الانبا مرقص وقاعدين نتكلم عن برقوق والبابا.
5: عارف يا رامز، الانبا مرقص في اواخر ايامه كان مشغول قوي بحياته الابديه، وكان دايما يردد كلام بولس الرسول:
1: ليس لنا هنا مدينه باقيه لكننا نطلب العتيده.
5: لدرجه انه عمل تابوت لنفسه وكان دايما يقعد قدامه ويبكي على خطاياه، ولما كان حد يبعت له مشكله مكتوبه في ورقه كان يبل الورقه بدموعه ويصلي من أجل المشكلة دي. وفي يوم يا أولاد جمع الرهبان وقال لهم:
1: كفاية كفاية الدموع يا أولاد، ما تحزنوش نفسي لأني ساعتي جربت، لكن من أجل بكاءكم شفت الليلة دي رؤية، شفت لمبة مولة ولأنبا أنطونيوس وهم بيسجد قدام عرش رب المجد وبيسألوه إنه يتركني في الأرض مدة قليلة من أجلكم.
5: وربنا طول حياة الأنبا مرقص 2 سنين كاملين قضاهم في سريره نايم ضعيف، لكنه كان بيعزي الكل وبيدعوهم لتمجيد الله. وفي يوم نياحته جمع تلاميذه الرهبان وقال لهم:
1: المحبة يا أولادي هي أول ثمار الروح القدس. محبة الله بتوصل لمحبة الآخرين، ومحبة الآخرين بتوصل لمحبة الله. المحب للخير يا أولادي لا يشتهي جسده ضد روحه، إنما يعيش الجسد والروح في سلام. عاوزكم تدربوا نفسكم على الحب، انزعوا المظاهر وادخلوا العمق المحبة التي لا تسقط أبدا. قولوا مع بطرس الرسول: أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أنني أحبك، أحبك يا مخلصي، أحبك يا يسوع.
5: وفي الساعة السادسة مساء الاثنين 8 أبيب عام 1102 للشهداء، الموافق 15 يوليو 1386، انتقل القديس مرقس الأنطوني في شيخوخة صالح، والرهبان شافوا أجناد الملائكة صاعدين بروح القديس للسماء وسط التسبيح، وظهرت الست العذراء وهي شايلة الطفل يسوع، لدرجة ان واحد من الرهبان شاف الأنبا مرقس واقف جنب الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس قدام عرش السيد المسيح له المجد. بركة صلاة القديس مرقس الأنطوني تكون معنا، آمين.
3: احنا دلوقتي وصلنا دير الأنبا أنطونيوس، كلنا هنتجمع في الكنيسة الأثرية علشان نحضر القداس والتسبيح، وبعدين هنطلع المغارة. فأرجو المحافظة على الهدوء وقدسية الدير، ومش عايزين حد يفترق عن باقي المجموعة.
6: بقول لكم ايه يا شباب، ايه رأيكم نزور الأول جسد القديس مرقس الأنطوني؟

0: نال بركة القديس صبياً.
1: مين عمل؟
0: نال بركة القديس مرقس الأنطوني الفنان القدير.
2: جميل عزيز.
0: بالاشتراك مع الفنانة القديرة
1: مجدة منير.
0: شكر خاص للفنان
2: أحمد شمس.
0: وشكر خاص لضيف الشرف الفنان القدير
2: جميل برسول،
0: فنان المسرح القبطي
2: مجدي شكري،
0: والفنانة
1: منى عطية،
0: والفنان
2: وجدي ولي.
0: بالاشتراك مع نخبة من الممثلين
2: مينا أثناسيوس،
3: سماح رشاد،
4: إيهاب إدوار،
2: ماجد صفوت،
3: إلهام عبد الشهيد،
4: جميل فتحي،
2: جرجس فوزي، ثروت نظيف،
4: أيمن صناعي،
2: عماد طلعت،
4: عماد سعد،
2: منير شحات،
3: رشا عوطي.
0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون، شبرا مصر، ديسمبر 2005. هندسة صوتية ومكساج رومانيا أمين. الموسيقى التصويرية والألحان مهداة من الفنان رفيق عاكف. مدير الإنتاج منير شحاتة. مساعد مخرج مها صبري. ينبوع دموع. صياغة درامية مينا أثناسيوس. إخراج ميشيل منير. التوزيع داخل مصر وجميع أنحاء العالم شركة العدوي للصوتيات والمرئيات عماد العدوي. وإلى لقاء في نوال بركة عمل فني آخر، اذكرونا في صلواتكم.

وأبارك اسمك إلى دهر الدهور. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. ما أعظم ملكوتك يا إله الملك، وما أعظم حنانك وعنايتك. نعم، إني أباركك في كل يوم وأسبح اسمك إلى دهر الدهور وإلى أبد الآبدين.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح 15 من اول الايه الاولى: وان حضر قوم من اليهوديه وجعلوا يعلمون الاخوه انه ان لم تختتنوا حسب عاده موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعه ومباحثه ليست بقليله معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قابلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون إنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا إنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميزوا بيننا وبينهم بشيء استهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نكمل أحبائي رحلتنا في سفر الأعمال. آخر مرة كنا ختمنا رحلة الأولى بتاعت معلمنا بولس الرسول، حوالي كانت سنة 48 ميلادية، وشفنا ملخص الرحلة ديت انه معلمنا بولس الرسول اسس الكنائس بتاعت اقليم غلاطيا اللي هي اسيا الصغرى، انطاكيا بيسيدية وليسترا ودربة. وزي ما بدت الرحلة من انطاكيا سوريا انتهت الرحلة في انطاكيا سوريا، وقدم بولس وبرنابا تقرير للكنيسة زي ما الكنيسة بعتتهم، فرجعوا يدوا تقرير للكنيسة اخبرا بكل ما صنع الله معهما وانه فتح للامم باب الإيمان. ده كانت آخر حاجة إحنا وصلنا لها آخر مرة. حديث اليوم بقى يا أحبائي دخول الأمم في الإيمان، الأمم يعني ناس وثنية، ناس مش يهود، ده عمل مشكلة جوه الكنيسة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة ببساطة إن اليهود من القديم من أيام الآباء وهم شعب الله المختار، شعب ليهم طقوس، ليهم وصايا، ليهم ذبائح، ليهم شرائع في الأكل،

حاجات محرمه وحاجات محلله، ليهم نواميس في التطهير من جهه غسل الايدي، واليهود طول عمرهم عايشين بالطقوس ديت. طيب اليهود دخلوا في المسيحيه ظلوا متمسكين بالامور ديت، يعني الرجل اليهودي قبل الايمان بالمسيح ظل زي ما هو يروح المجمع، ظل زي ما هو يروح الهيكل، ظل ملتزم بالأطعمة المحللة والمحرمة اللي موجودة في سفر اللاويين بشرائع التطهير زي ما اتسلم من أبائه، وأصبح مسيحي. طيب عندنا سؤال دلوقتي، في ناس أمم يعني ناس وثنية ما كانش عندهم الحاجات دي خالص، طب الأمم دول دخلوا في الإيمان، هنا جت المشكلة بقى أو جه السؤال، الأمم دول يعملوا زي اليهود؟ اليهودي راجل مختون، اليهودي راجل بيحفظ السبت، اليهودي راجل عنده أطعمة محللة وأطعمة محرمة، اليهودي عنده طقوس وعنده تطهيرات، هل الأمم يتمثلوا باليهود في الأمر ده؟ بسبب هذا الأمر عقد المجمع بتاع أورشليم. الفكر اليهودي أحبائي أن اليهود معتبرين نفسهم هم شعب الله المختار، فأول حاجة تعبت الراجل اليهودي إزاي نحن شعب ربنا من الآباء؟ ازاي النهاردة يجي الرجل الوثني دوت اللي كان زمان بيعبد بقرة وجاموسة، ازاي بمجرد قبوله للإيمان بالمسيح يتساوى معانا في كل حاجة؟ دي تعبة اليهود. في بداية الإيمان كانت الأكترية يهود، والأمم لس أول واحد دخل من الأمم في الإيمان كان كارنيليوس، فاليهود ما كانوش منشغلين، حتى لما دخلوا شوية أمم في النهاية دول حبة صغيرين مش هيأثروا علينا وإحنا سنظل متمسكين بالناموس وبالشرائع بتاعت موسى. لما بص لقوا ان الامم بدوا يكتروا وبدا يبقى السائد في المسيحيه عدم الاهتمام بالختان وعدم الاهتمام بحفظ السبت وعدم الاهتمام بالاطعمه المحلله والمحرمه، بدوا اليهود اللي قبلوا الايمان بالمسيح يحسوا بالخطر، ده احنا كده كل التراث اللي احنا مستلمينه من الاباء بتوعنا هيضيع بسبب دخولنا في الايمان المسيحي. علشان كده طول عمر اليهود في تاريخهم القديم كله أي حد من الأمم يجي يقول لهم يا جماعة أنا عايز أبقى يهودي، يقولوا له لازم تلتزم بشريعة موسى. والحكاية دي بدت من زمان خالص من سفر الخروج، لما كان شعب إسرائيل طالع من أرض مصر طلعوا معاهم ناس اسمهم في سفر الخروج الإصحاح 12 اللفيف. اللفيف دول ناس مصريين وحبوا اليهود وحبوا إله اليهود، فقالوا إحنا هنطلع معاكم مع موسى، بقى اسمهم اللفيف، ناس مجموعة غريبة مش من شعب إسرائيل. فاليهود حتموا عليهم أن يتختنوا ويبتدوا يسلكوا بالشرائع بتاعتنا، فاليهود ما شعروش أن في مشكلة، أي واحد أممي عايز يدخل في اليهودية لازم يلتزم بناموس موسى، وظلوا على مدار التاريخ بتاعه أي حد عايز يدخل في الإيمان اليهودي كان يسموهم اليهود الدخلاء، يقولوا له لازم تلتزم بكل شرائع موسى. فالنهاردة لما الأمم دخلوا في الإيمان المسيحي فاليهود استخدموا نفس الفكر، قالوا يبقى لازم الرجل الأممي اللي عايز يبقى مسيحي لازم يتختن زي ما موسى بيقول، لازم يحفظ يوم السبت، لازم يلتزم بالأطعمة المحللة والمحرمة، لازم يلتزم بالشرائع بتاعتنا في التطهير وبغسل الأيدي. مشكلة الفكر اليهودي يا أحبائي إنه ما كانوش مستوعبين المعنى الروحي من كل الشرائع بتاعت العهد القديم. يعني مثلا على سبيل المثال شريعة الختان كان إيه حكمة ربنا منها؟ مش مجرد تبقى علامة في الجسد دي تكفي إن الإنسان يبقى مقبول قدام ربنا، لكن علامة الختان الغرض منها إيه؟ إن إحنا لما بنيجي نقطع حتة من الجسم ونرميها بعد يوم اتنين تلاتة بتفسد، معناها إنه ده إعلان مننا إن كل الجسد بتاعنا فاسد، زي ما الحتة دي فاسدة كل الجسد فاسد، فده كان إعلان إنه الطبيعة البشرية فاسدة وملهاش علاج غير إن هي تموت. عشان كده لما جه ربنا يسوع وعلم عن المعمودية بقت المعمودية هي الحقيقة والختان ده رمز. المعمودية بنعلن إن الإنسان العتيق بتاعنا الطبيعة العتيقة اللي إحنا ورثنا من أبونا آدم وحش، ما ينفعش معها حاجة غير إنها تموت. طب نموتها إزاي؟ ندخلها المعمودية ثلاث مرات فكأنها اتدفنت مع المسيح. اليهود ما استوعبوش دي وظلوا متمسكين بالفعل الظاهري وهو ان لازم الواحد ايه؟ لازم الواحد يتختن، لازم الواحد بقى يحفظ الشرائع بالمعنى الحرفي بتاعها. المشكلة اللي حصلت انه بدأ يحصل بقى انقسام في الكنيسة. المسيحيين اللي من اصل يهودي حسوا نفسهم ان هم الاطهار، والمسيحيين اللي جايين من وسط الامم دول نكسيين. زي بالظبط الفكر اليهودي القديم، ما ناكلش معاهم. الله ده مسيحي زيك، لا لا لا ما ناكلش معاه.
ما يقعدش معانا، ما نتعاملش معاه، ما نسلمش عليه. ليه؟ لان انا راجل يهودي طاهر. بصوا المشكله بقى، وهو راجل اممي، الاثنين دخلوا في الايمان المسيحي، بس ظل اليهودي شاعر ان هو حاجه والناس دول حاجه، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه. وامتد الامر انه حتى في الاشراك في مائده الرب في

مسيحيين من أصل يهودي وقسم تاني إيه؟ مسيحيين من أصل أمم. واليهود مش عايزين يعملوه، مش عايزين يختلطوا بيهم، مش عايزين يقعدوا يتناولوا معاهم، مش عايزين يسلموا عليهم. فطبعا دي مشكلة. المشكلة التانية إنه بقى المنظر العام للمسيحية إنه المسيحية دي مجرد فئة أو شيعة من شيع اليهود، زي ما اليهود عندهم ناس اسمهم الكتبة وعندهم ناس اسمهم الفرسين، عندهم جماعة اسمهم الايه؟ المسيحيين، بيعملوا نفس حاجات اليهود بس ليهم معتقد تاني. فبقت المسيحية فئة أو مذهب من مذاهب الايه؟ من مذاهب اليهود. فطبعا الموضوع دوت يا أحبائي عمل مشكلة في الكنيسة الأولى، وخصوصا لما نعرف تأثيرها على الرسل. يعني أحكي لكم مثل أو قصة حصلت مع بولس الرسول في غلاطية عشان تدركوا خطورة الناس دول. القديس بطرس كان قاعد مع بولس في كنيسة أنطاكيا، وكان بطرس بيتناول جسد الرب ودمه مع المسيحيين اللي من أصل أممي، وكان يقعد بعد التناول يأكل معاهم وليمة المحبة الأغابي. بعد شوية جيهم ناس مسيحيين من أورشليم، من عند يعقوب، يعقوب ده أسقف أورشليم. بطرس خاف منه، بصوا الخطورة بقى، بطرس الرسول خاف منه، قال أنا ما أقدرش أتناول مع الناس المسيحيين الأمم دول. ليه؟ لأنه الناس اليهود دول هيهاجموني، دول مسيحيين ودول مسيحيين. فكان بطرس بدأ يفرز نفسه، يجي في التناول مش عايز يتناول معاهم، يجي في الأكل بعد القداس بص لا لا لا كلوا انتوا لوحديكوا. بطرس نفسه يا أحبائي خاف من المسيحيين اللي من أصل يهودي، لأن لو بطرس أكل معاهم يقلبوا الدنيا على بطرس. بطرس اليهودي بياكل مع ناس أممية، فبطرس خاف. ومش بس بطرس خاف، ده برنابة انقاض أيضا لريائهم. برنابة آخر راح سحب نفسه. تصور بقى المنظر يا أحبائي، تجتمع الكنيسة يقول المسيحيين اليهود يعملوا قداس لوحديهم، ولما يمشوا يقول المسيحيين الأمم يعملوا قداس ليه لوحديهم. المسيحيين اليهود يأكلوا لوحديهم والمسيحيين الأمم يأكلوا، طبعا دي مشكلة. ودينا شايفين أنه حتى بطرس وبرنابة خافوا منهم وبدوا يعملوا لهم حساب وبدوا يبعدوا نفسهم عن المسيحيين اللي من أصل أممي. وهنا بقى ظهرت عظمة بولس الرسول يا أحبائي، لما شاف المنظر ده ما سكتش، وقف يلوم بطرس، قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. الكلام ده موجود في رسالة إيه؟ رسالة غلطية. قال له يا بطرس أنت بتعمله دوت، وبطرس ما قدرش يفتح بقه لأن بطرس شاعر إن هو إيه؟ إن هو غلطان في اللي عمله. بعض الآباء زي القديس كيرلس السكندري قال بطرس خاف، عمل الموضوع ده عن ضعف. بعض الآباء التانيين زي جيروم وذهبي الفم قالوا لا، ده بطرس عمل الموضوع ده مخصوص علشان بولس يلومه، ولما يجي بطرس بقى يرجع أورشليم يقول له بطرس ازاي سكت يا بطرس، ازاي بولس يوبخك وتسكت، يقول له مصر بصراحة بولس عنده حق. وتبقى دي بداية ان يبتدي يعلموا اليهود انه ما فيش ضرورة للايه؟ للختان وحفظ السبت. ايا كان في كلتا الحالتين الحادثة اللي حصلت في غلاطيا دي تبين قد ايه الناس المسيحيين اللي من اصل يهودي كان ليهم تأثير ايه؟ تأثير قوي. ودي تؤكد حقيقة تانية مهمة بقى للي بيحب يدرس في الإنجيل، إنه رسالة غلاطية اتكتبت قبل المجمع بتاع أورشليم. لأن لو كانت رسالة غلاطية مكتوبة بعد المجمع، المجمع ده النهاردة سنة 49 ميلادية، كان بولس لما يرد على بطرس يقول له بطرس أنت نسيت لما اجتمعنا في أورشليم وقررنا كذا وكذا. لكن بولس ما أشارش في رسالة غلاطية للمجمع، يبقى ده دليل المجمع كان لسه إيه؟ كان لسه ما تعقدش. يبقى ده يخلينا ناخد فكرة انه رسالة غلاطية كتبت قبل سنة 49 ميلادية. طيب تعالوا نشوف المجمع ونشوف ايه اللي حصل فيه وايه القرار اللي طلعوا بيه. يقول في الآية الاولى وانحضر قوم من اليهودية، طبعا قوم يعني قوم مسيحيين بس جايين من اليهودية، يعني ناس من اصل ايه؟ اصل يهودي. وجعلوا يعلمون الاخوة انه ان لم تختتنوا، دخلوا لقوا ناس مسيحيين، يا جماعة انتوا مسيحيين؟ اه مسيحيين. تؤمنوا ان المسيح هو ربنا؟ المسيح هو ربنا. المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ هو الله الظاهر في الجسد. صلب ومات وقام وصعد؟ صلب ومات وقام وصعد. وحيجي ياخدنا للسماء؟ حيجي ياخدنا للسماء. حلو خالص. انتوا مختونين؟ لا احنا مش مختونين. انتوا بتحفظوا السبت؟ لا ما بنحفظش السبت. انتوا عندكم اطعمة محرمة واطعمة محللة؟ لا يا جماعة ما عندناش الكلام دوت. انتوا بتغسلوا ايديكم قبل ما تاكلوا وقبل ما تصلوا؟ لا لا ما عندناش الكلام دوت. لا لا انتوا هتروحوا النار. يا عم ليه؟ ما احنا بنؤمن المسيح هو ربنا والمسيح من اجلنا. لا لا لا لا لا.

انت علشان تخلص ان لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. يبقى الإيمان بالمسيح مش كفاية، الإيمان بالتجسد مش كفاية، الإيمان بالفدا، الإيمان بالقيامة، بسكن الروح القدس فينا، لا لا لا لا لا، كل ده مش كفاية. عشان تروح السماء لازم نجيب الرجالة ونختنهم، ولازم لازم لازم كل الشرائع بتاعت إيه؟ بتاعت موسى. إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكن أن تخلصوا. بقول لكم يا أحبائي، الجماعة دول كانوا أعدادهم كتيرة جدا في الكنيسة الأولى. عشان كده نسمع في سفر الأعمال الإصحاح 21، بولس راح أورشليم، جابوا بولس وقالوا له يا بولس يوجد ربوة. ربوة يعني كام؟ 10,000. طبعا 10,000 يعني مش يعني 1 2 3، لا ده يعني عايز يقول ان عددهم ايه؟ كتير قوي. يوجد ربوة من اليهود الذين امنوا، يهود وقبلوا الايمان بمين؟ بالمسيح، وهم جميعا غيرون للناموس، يعني متمسكين بكل احكام الايه؟ الناموس. يبقى دول كان عددهم صغير ولا عددهم كبير؟ عددهم كبير. ودول ظلوا مشكلتهم بقى يمشوا ورا بولس في كل حتة، يروح يبشر في كنيسة، بولس يمشي من هنا يروحوا رايحين الناس دول، ناس مسيحيين، ويشككوا الناس اللي قبلوا الإيمان على إيد مين؟ بولس. تعليم بولس غلط، وكلام بولس غلط، واللي بيقوله بولس ده غير اللي بيقوله بطرس، وهو تسمعوا كلام بولس، والدنيا اتقلبت. وصل بهم الأمر إن يشككوا في رسولية بولس، ده بولس أصلا مش رسول، هو تسمعوا كلامه. وده اللي هنشوفه كتير في رسائل بولس الرسول. مين اللي بيعمل الحكايه ديت؟ مسيحيين من اصل يهودي يطلعوا ورا الكنائس اللي بيكرس فيها بولس الرسول يشككوا الايه؟ يشككوا الناس. عددهم صغير؟ لا ده عددهم كبير جدا. وفضلوا يقاوموا بولس. اهو شوفوا دينا في سنه 49 ميلاديه، اهو لسه بدايه الخدمه، يلا دوبك لسه بولس عامل الرحله الاولى. هيظلوا يقاوموا بولس لغايه سفر الاعمال 21 اللي هي الزياره الاخيره اللي راحها بولس في اورشليم، والجماعة الغيرين دول هاجوا على بولس ومسكوا بولس حطوه في السجن. فضل قاعد سنتين في قيصرية، وراح روما قاعد سنتين، طلع كم سنة بعد روما واتسجن مرة تاني واستشهد. يعني ظلوا يهاجموا بولس لغاية آخر إيه؟ آخر حياته. انحضر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة إنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. دي بقى يا أحبائي تفهمنا رسالة معلمنا بولس الرسول لغلاطيا. ركز قوي على الموضوع دوت. ادينا فهمنا بقى الخلفية، لما نرجع نقرا رسالة غلاطيا نفهم ايه القصة بتاعتها. ايضا اشار للامر دوت في رسالة روميا، واشار ليهم في رسالة فيليبي. ادينا فهمنا بقى ناس بتمشي ورا بولس تقعد تشكك في تعليم بولس. طب واساس كلامهم يقولوا للناس ان احنا لازم نلتزم بناموس موسى بالحرف عشان نقدر نروح لايه؟ نقدر نروح السماء. ودي أحبائي تورينا أن الشيطان ما بيهداش. يعني لسه يدوبك إحنا في نهاية الرحلة الأولى سنة 49، بدل الاضطهاد اللي على الكنيسة بدأ إيه؟ بدأ يهدى. آخر اضطهاد حصل للكنيسة كان إمتى؟ فقتل استفانوس سنة 33-34. إحنا النهاردة وصلنا سنة 49، والدنيا بدأت طول السنين دي بدأت تبقى إيه؟ الدنيا هادية، ودي مدية فرصة لإيمان المسيح إنه إيه؟ إنه يزيد. الشيطان راح مغير الخطة بتاعته، ما خلاش بقى الديئات تيجي استشهاد من بره، لكن ناس جوه الكنيسة تحاول تعمل انقسام، تحاول تقول تعاليم مخالفة للحقيقة. الشيطان ما بيهداش يا أحبائي. لا يمكن الشيطان يجد كلمة الله تنتشر إلا لما الشيطان يقعد إيه؟ والمعاكسة بتاعت الشيطان تاخد أشكال ملهاش أول ولا آخر. كل أحبائي ما نجد كده معاكسات يبقى نعرف إنه ده دليل إنه فعلاً كلمة ربنا ليها ايه؟ ليها تأثير قوي. لانه ملاش تأثير الشيطان يقول ايه؟ خليه. عايزين يعملوا اجتماع يعملوا اجتماع، عايز يوعظ نخليه يوعظ. ان لم يكن كلمة الله ليها تأثير لا يمكن الشيطان يحارب. فكل لما الضيقات تزيد ده يؤكد لنا ان احنا ماشيين في السكة الايه؟ في السكة الصح. وكل شوية الشيطان يغير الايه؟ يغير الخطة بتاعته. فلما حصل لبولس وبرنابة منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم. بولس وبرنابا قاعدين فين؟ قلنا في أنطاكيا. قاعد يحصل ايه؟ مناقشات ما بين بولس وبرنابا وما بين الناس الايه؟ اليهود اللي بيقولوا ان احنا نتختن ونحفظ شريعة موسى. منازعة ومباحثة. قلت لكم المرة اللي فاتت بولس قاعد في أنطاكيا لمدة ايه؟ ما بين الرحلة الأولى وما بين المجمع سنة. المجمع كان في سنة 49 ميلادية، وبولس رجع من الرحلة الأولى سنة 48 ميلادية. يعني بولس قاعد سنة في أنطاكيا يتناقش مع اليهود دول. بولس قعد سنة في أنطاكيا.

أنطاكيا يتناقش مع اليهود دول. طبعا احنا ما نعرفش نوع الحوار، بس انا اتصور ان الرجل اليهودي هيروح لبولس ويقول له لو كلامك دوت صح، طب كان من اساس ربنا ادى الختان ليه؟ ما دام الختان مش مهم، كان من اساس ربنا ادى الناموس ليه لو الناموس مش مهم؟ كان ليه ربنا اختار الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ يبقى اذا بحسب فكره يعني. وطبعا بولس يرد، اللي بيقرا بقى رسائل بولس الرسول يعرف الرد على الحاجات دي. بس ديت كانت المناقشات قعدت قد ايه المناقشه دي؟ سنه. شوفوا الخسارة اللي خسرتها الكنيسة. تصوروا لما بولس يكرس كل طاقته سنة قاعد يرد على ايه؟ على منازعات. لو ما كانتش المنازعات ديت موجودة كان السنة دي بولس عمل فيها ايه؟ سنة. ده من 48 ل 49 كرز في اقليم غلاطيا كله، اسيا الصغرى كلها اللي هي تركيا كلها. ده لو كانت السنة ديت بولس كرز فيها كانت المسيحية ايه؟ بس ده بوريكم قد ايه الشيطان بيحاول بكل الوسائل انه يعطل انتشار كلمه مين؟ كلمه ربنا. وده يبين ان الناس دول كانوا ناس معندين جدا. صاروا لما بولس يقعد يقنع فيهم سنه وهم برضو مش ايه، لا لا لا، لازم الختان، لازم الناموس، لازم التطهيرات، لازم لازم لازم. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعه ومباحثه، دليل المناقشات كانت حاميه جدا ليست بقليله معهم، وبرضو مش راضين يقتنعوا، فبولس وبرنابا بقى فكروا وقالوا ايه، رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون منهم الى الرسل والمشايخ الى اورشليم من اجل هذه المساله. قال بص بقى، ادم الموضوع ده مش عارفين نوصل لحل فيه مع بعضينا، احنا ناخد القضيه دي كلها ونعرضها على مين؟ الرسل. فين؟ في اورشليم. طب مين اللي يروح؟ يروح بولس وبرنابا اللي هم بيقولوا ان مفيش ضروره للتهوت، والناس المقاومين المعاندين دول وأناس آخرين منهم من اللي بيقاوموا، اطلعوا انتوا الاثنين وروحوا عند الرسل واعرضوا المشكلة بتاعتكم وناخد قرار الكنيسة كلها تمشي ايه؟ تمشي عليه. طب سؤال، ليه قالوا نروح لأورشليم بالذات؟ ما قالوا طب ما نقعد هنا ونناقش الموضوع، ايه الحكمة؟ ها؟ السيد المسيح قال لهم بشروا وابتدوا بأورشليم، هم فعلا في البشارة بدوا بأورشليم وخلاص. دلوقتي المسيحية وصلت لأقصى الأرض، يعني ما نقدرش نقول إن دي السبب بالذات. لا، قال لهم لا تبرحوا أورشليم لغاية ما يحل الروح القدس، وحل الروح القدس وخلاص برحوا أورشليم وراح يكرزوا. بالظبط كده. قالوا إحنا لو قلنا حنناقش الموضوع في أنطاكيا، الناس اليهود المتعصبين يقولوا لا دي أنطاكيا دي كلها ناس أمم، لكن لما نروح للمتعصبين نقول لهم هنروح نناقشها جوه اورشليم يقولوا خلاص احنا مطمنين، ايه اورشليم دي كلها تبع ناموس موسى، يعني كده ايه النقطه دي في صفنا. الامر الثاني انه لما تناقش الموضوع في اورشليم زي ما قالت بقى ايمان، اكتر بل كل الرسل زي ما هنشوف دلوقتي ما عدا واحد، الرسل عددهم 12. طب احنا النهارده سنه 49 كم رسول؟ 11. في واحد ماشي بدري بدري، مين اللي ماشي بدري بدري دوت؟ يعقوب ابن زبدي، اول واحد اتقطعت ايه؟ اتقطعت راسه، فبقى عدد الرسل 11. طيب هنجيب ال 11 دول ونجتمع في اورشليم. يبقى لما الناس اليهود يسمعوا ان القرار دوت طالع من لسان الرسل، محدش بقى يجي يفتح ايه؟ يفتح بقه. طب ليه بقول طالع من لسان الرسل؟ لانه عشان تحسوا بالمشكله كانت حاصله ازاي. الرسل كلهم مقتنعين ان التهوت دوت مش ضروري خالص، بس الرسل في اورشليم قالوا نسيب الناس اللي في اورشليم، ادم هم متعودين ابا عن جد يتختنوا، هم متعودين ياكلوا اكل وما ياكلوش اكل تاني، متعودين يغسلوا ايديهم بطريقه معينه، نسيبهم يعملوا كده. احنا بينا وبين نفسنا كرسل عارفين الموضوع ده مش ايه؟ مش اساسي، بس خليهم الناس دي طول عمرها ماشيه كده. فالناس اليهود المتعصبه قالوا يبقى الظاهر بقى راي الرسل من ايه؟ مش فاهمين ان الرسل عاملين الموضوع ده نوع من الايه؟ نوع من التساهل. فلما سمعوا ان القضيه هتناقش في اورشليم اطمنوا، لان اورشليم دي كلها يهوديه، انه لما يطلع القرار من اورشليم بولس وبرنابا بقى فيهم قال دي هتبقى تخلي بعد كده ما حدش يقدر يفتح ايه؟ ما حدش يقدر يفتح بقه. ودي تبين بقى عظمه بولس وبرنابا، انه مش خايفين انه يتواجهوا مع الرسل، لان بولس يعلم ان اللي بيكرز دي كرازه لايه؟ صح ولا غلط؟ لو بولس حس ان الكرازه بتاعته ديت غلط يقول لك لا انا اخاف اروح اواجه مين؟ اخاف اروح اواجه الرسل.
لكن بولس متأكد ان الحق معاه وان تعليمه حق، فقالوا له نروح نتناقش في اورشليم، نروح نتناقش في اورشليم. طيب تعالوا نروح اورشليم نشوف ايه اللي حصل. الرحله يقول فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسه، احنا قلنا في فريقين طالعين، فريق مع بولس وبرنابا دول اللي بيقولوا ما فيش ختان وما فيش تهوت، ودول اغلبيتهم ناس امم، وفي فريق تاني يهودي متعصب لازم ختان ولازم امم، فدول طبعا سافروا لوحديهم ودول سافروا ايه، سافروا لوحديهم. تعالوا نمشي مع الفرقه بتاعه بولس، هؤلاء بتوع بولس دول، بولس وبرنابا والمسيحيين اللي من اصل اممي معاهم. بعدما شيعتهم الكنيسه اجتازوا في فينيقية، احنا موجودين في انطاكيا سوريا اللي هي سوريا دلوقتي، فراحوا معديين على لبنان، فينيقية ديت اللي هي صور وصيدا، ونزلوا على ارض اسرائيل، فعدوا على السامره، ومن السامره راحوا نازلين للجنوب، وصلوا لفين؟ لاورشليم. طب وهم معديين كده مسافرين بس كده هو يعني كده بلاد بيعدوا عليها؟ لا، وهم معديين في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وهم ماشيين رايحين أورشليم كانوا بيكرزوا في السكك ديت ان الأمم قبلوا الايه، قبلوا الإيمان بالمسيح. وبولس لما يدخل مدينة صور، مدينة كلها أممية وناس كثيرة منهم قبلوا الإيمان بالمسيح، ده يخلي بولس يثبت ويتشجع ولا لا؟ بول الشعر بقى المرايح يدافع عن قضية، ده طول الرحلة مقابل ناس أمم كثيرين قابلين الإيمان بالمسيح ومش متمسكين بشريعة موسى، فدي خلت بولس يثبت أنه لازم يروح أورشليم وبنعمة المسيح يصدر القرار علشان يطمن الإيه؟ النفوس ديت. واخدين بالكوا إزاي؟ يعني بولس وهو معدي كده بيكرز يبص للنفوس ديت، لو اليهود المتعصبين دول نجحوا، كل الناس اللي أنا عديت عليهم في فينيقية وفي السامرة هيجرى لهم إيه؟ هيتزعزع. فبولس لما شاف الإخوة دول خلت بولس إيه؟ يتقوى. صدقوني يا أحبائي كده، كل ما الخادم يجد نفوس كده مش داعي لسماع كلمة ربنا وعندها غيرة، مهما تكون في ضيقات ومهما تكون في صعوبات، دي تخليه إيه؟ يثبت ويستحمل، يقول حتى على الأقل عشان خطر النفوس الإيه؟ اللي مش داعي أنها تسمع كلمة ربنا. لكن بعض المصارعة ديت وفي الاخر يجد ان الناس مش عايزه تسمع، يقول لك طب وانا عليا بيوجع الدماغ اللي انا فيه دوت. فبولس طول ما هو ماشي وشايف النفوس ديت متحمسه وعندها غيره واشتياق انها تسمع كلمه ربنا، كل ده لما بيدي بولس ايه؟ اصرار وثبات انه ايه؟ انه يكمل في السكه بتاعته. فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسه اجتازوا في فينيقية والسامره يخبرونهم برجوع الامم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوه. كل ما يروحوا بلد ويحكي لهم المسيحيين اللي من أصل أممي إيه؟ ينبسط، المسيحية قاعدة تزيد، وناس قاعدين يدخلوا في الإيمان، وبيطمنوهم يا جماعة أنتوا صح، ما فيش حاجة اسمها ختان، ما فيش حاجة اسمها، طبعا لما يسمعوا الكلام ده إيه؟ ينبسط. لغاية ما وصل بولس أورشليم، أنا متخيل بقى وهو داخل أورشليم عند الباب شاف المكان. إحنا في سنة كام دلوقتي؟ 49 ميلادية. استفانوس اتقتل سنة كام؟ 33 34، السنة اللي بولس قبل فيها الإيمان. طيب وهو معدي بقى بشوفه بقى ذكريات كم سنة فاتت، وجاء عند الحتة اللي ترجم فيها استفانوس، وهو كان واقف في الحتة دي في وقت من الأوقات وكان راضي بقتل استفانوس. أنا حسيت كده إن بولس بدت ترن في ودانه التعاليم اللي كان بيقولها استفانوس، يا قصات الرقاب وغير الإيه؟ المختونين في القلوب و الأذان. بولس بيسترجعوا لي يا استفانوس، ده أتابي ده أنت كان عندك بعد نظر؟ أتابي موضوع الختان ده مش مجرد زي ما اليهود المتعصبين دول متمسكين مجرد ختان الجسد، ده أتابي أنت يا استفانوس كنت فاهم أنه مفهوم الختان ده ختان الإيه؟ ختان القلب وختان الأذن، وأنا بسبب اللي أنت قلته ده يا استفانوس قتلتك لأن ما كنتش فاهم. النهاردة أنا رايح أورشليم أدافع عن الكلام اللي أنت يا استفانوس سبقه إيه؟ سبقه. أعتقد دي برضو إدي الدفعة أقوى لمين؟ لبولس الرسول. التعليم اللي هو في يوم من الأيام كان بيقاومها وبسببها قتل استفانوس، النهاردة بولس تيقن أن كلام استفانوس ده كان إيه؟ كان صح، وددت بولس ثبات إيه؟ ثبات أكتر. طب بولس أنت قتلتني مثلا، لو استفانوس يقول له بص استفانوس تعالى أوريك جسمي، ما زي ما أنا رجمتك أنا إيه؟ بولس جاي منين النهاردة؟ بولس جاي منين وهو رايح أورشليم؟ جاي من أنطاكيا، وقبلها كان راح الرحلة الأولى في ليستر، عملوا في إيه بولس؟ رجموه. يعني وهو بيبص كده وبيتذكر مثلا استفانوس اللي انا عملته فيك انا ايه؟ انا اكتست. ودي خلت بولس يزداد ايه؟ يزداد صلابه ويزداد قوه واصرار على انه يكمل
الرسالة. فبص عظمة بولس يا أحبائي، عرفتوا ليه كان بولس كتير إن يقول لما كان يرى الإخوة كان يتشدد؟ السكة فيها صعوبة، فلما بيجد في نفوس مشتاقة للحياة الروحية ومتشوقة لسماع كلمة الله، دي تهون عليه الإيه؟ المضايقات اللي بيشوف. لكن لما زي ما بقول لكم يجد في عدم مبالاة وعدم اهتمام، وهو الدنيا كلها قاعدة تخبط فيه شمال ويمين، يقول لك طب أنا واخد إيه في الآخر من وجع القلب اللي أنا فيه دوت؟ فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم، مكان بقى اللي هي إيه اللي هيحصل فيه الاجتماع، قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ. دول جايين كده وفد رسمي جاي من كنيسة إيه؟ أنطاكية. فكنيسة أورشليم استقبلتهم استقبال رسمي، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. قالوا لهم يا جماعة ده وإحنا جايين، إحنا بشرنا والناس في فينيقية والناس في السامرة والأمم قابلين الإيمان والأمم فرحانين ومبسوطين. فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. بس في فرق بين اللي حصل في فينيقية واللي حصل في أورشليم. في فينيقية لما أخبروهم بجميع ما صنع الله معهم كانوا يسببون إيه؟ سرورا عظيما. طب النهاردة لما بيقولوا الكلام ده في أورشليم، اللي في أورشليم كان عندهم سرور؟ لا، اللي في أورشليم كانوا إيه؟ متضايقين، لأن اللي في أورشليم ناس أصلا إيه؟ ناس يهود. بص يا أحبائي، عيشوا في القصة، عيشوا في الحدث. سفر الأعمال قصة، أنا مش بنحكي، إحنا بنحكي حدوت. بس في الحقيقة الحدوتة دي لما الواحد يدخل فيها بقلبه وكيانه، تصوروا بولس نفس الكلام اللي قاله في فينيقية والناس سمعته وفرحت وانبسطت، نفس الكلام راح يقوله في أورشليم، بس الناس في أورشليم عاملين له إيه؟ عاملين له كده. ليه؟ التعصب مخليهم مش قادرين يقبلوا كلمة الله، التعصب مش قابلين انتشار كلمة ربنا، فبيقاوموا بولس بكل الأشكال. في حين الناس البسطة اللي موجودين في فينيقية وفي السامرة هم دول تشجيعهم سند مين؟ سند بولس. طب إيه اللي حصل؟ وهو بولس بقى في أورشليم قاعد يقول يا جماعة اللي حصل والكرازة والخدمة والناس اللي بيقبلوا الإيمان، لكن قام أناس من الذين كانوا آمنوا من مذهب الفريسيين، ناس يهود بس أصلهم منين؟ من الفريسيين. قالوا، سمعوا كلام بولس، بدل ما يفرحوا بقى إيه الوحاشة دي، بدل ما يفرحوا بانتشار كلمة الله وإن كلمة الله بتمتد وبتنتشر، ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفارسين وقالوا ينبغي أن يختنوا ويوصوا أن يحفظوا ناموس موسى. بولس يوعظ ويقول لهم يا جماعة الإيمان بالمسيح هو الخلاص، يقول الكلام ده غلط، ما تسمعوش الكلام دوت، أنتوا لازم تأمنوا بناموس مين؟ ناموس موسى. شوف يا حبيبي، نفس الخبر، نفس الرسالة سمعتها ناس فرحت وانبسطت، ونفس الرسالة تسمعها ناس تانية من الغيرة ومن الحسد ومن التحزب إيه؟ يحاولوا يشككوا الآخرين. ينبغي أن يختنوا ويوصوا أن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع المجمع، فاجتمع الرسل والمشايخ. الرسل قلنا عندنا كم رسول؟ 11. المشايخ اللي هم زي دلوقتي الأرخنة بتوع الشعب، الناس اللي إيه؟ اللي ليهم مكانة كده في الكنيسة، ناس كبار، ناس قدام في الإيمان، لهم ناس ليهم مواقف إيمانية، ليهم مواقف جادة مع الكنيسة، فدول يسموا أرخنة في الكنيسة. مش يعني مش ناس يعني لمجرد انه يعني حد كبير ولا حد غني، لا، ناس يعني بتساند الكنيسه وناس محبه للكنيسه وغيوره على الكنيسه وليها سنين في الكنيسه واظهرت غيره واهتمام بالكنيسه، دول يسموا في الكنيسه ايه؟ ارخنا، دول المشايخ بتوع الشعب. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الامر. كنيسه انطاكيا بعتة بتقول يا جماعه ما عندنا مشكله، الامم لما يدخلوا في الايمان يتختنوا ولا ما يتختنوش، عايزين نبحث الموضوع دوت. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة، اجتمع المجمع، وطبعا الناس المعارضة كلها ايه؟ لا، كلام ده غلط، بولس غلط، لازم ختان، ده ربنا وصى، ده ربنا قال، ده احنا عندنا هيكل، ده احنا ده احنا ده احنا ده احنا ده. بولس يرد وبرنابا يرد، حصلت ايه؟ كلمة من هنا وكلمة من هنا. في واحد قاعد بقى في النص لما الحديث بيحمى هو ما يعرفش يقعد ساكت، واحد كده معروف تملي ان هو مندفع، راجل كبير كده، ده انه بيضت، اسمه ايه؟ كبير بتاع الرسل، بطرس. بطرس دوت لما يلاقي الحكايه سخنت ما يقعدش ايه؟ طبيعه بطرس كده. فبعدما حصلت مباحثه كثيره، بطرس بقى ايه؟ الروح يعني حركه، يعني مش حماس يعني كده. قام بطرس وقال لهم أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا
حاجة حصلت من زمان خالص، ان ربنا اختار مننا احنا يا رسل واحد

مين الواحد دوت؟ بطرس. إنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنوا. بطرس بيحكي عن حادثة بتاعت مين؟ كارنيليوس. قلنا الحادثة دي كانت سنة كام؟ تقريبا 33 أو 34 ميلادي. لأنه لما استشهد استفانوس اتشتتوا، راح فيلبس كرز على خط فيلبس، مش القديس بطرس. ممكن نديها الحكاية دي سنة أو سنتين، يعني 34، ممكن نكون وصلنا 35 36، وإحنا النهاردة سنة 49. فبطرس بلوم منذ إيه؟ أيام قديمة، حاجة بتاعت 10 سنين 12 سنة 13 سنة. أنا بطرس بيقوله إنه بفمي، ربنا اختارني علشان إيه؟ يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمن. فاكرين القصة بتاعت زمان؟ لما شفت الرؤية ولما الملاك ظهر لي وقال لي اذهب مع الرجال انت غير مرتف في شيء، رحت حكيت قصة الخلاص لكارنيليوس. كانت النتيجة وانا بكلم كارنيليوس حصل ايه؟ حل الروح القدس عليهم. طب الناس اللي قبلوا الايمان دول اللي حل عليهم الروح القدس كانوا مختونين؟ ايه سؤال. كارنيليوس كان مختون؟ كانوا ناس بيحفظوا السبت؟ كانوا ناس عندهم اطعمة محللة واطعمة محرمة؟ كانوا ناس بيتمسكوا بناموس موسى؟ ابدا. ده مجرد ان بطرس حكى لهم قصة الخلاص، أمنوا إنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنوا، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. يبقى موضوع الخلاص الله العارف الإيه؟ القلوب. لكن مش مهم الإيه؟ مش مهم الجسد. بدليل إن كارنيليوس دوت كان راجل مش إيه؟ مش مختوم. أسأل سؤال بقى، لو كان الختان ضروري للخلاص كان ينفع الروح القدس حل على كارنيليوس؟ لا. لو كان التطهير غسل الإيد والأطعمة المحللة والمحرمة في لوين 11 ضرورية للخلاص كان الروح القدس حل على كارنيليوس؟ كان الناس ما يعملش حاجات دي خالص. طب الروح القدس حل على كارنيليوس وآمن وخلص لما قبل الإيمان بالمسيح غفرت كل خطاياه بمجرد أنه سمع كلام الإنجيل وإيه؟ وآمن. يبقى هل في ضرورة للتهود عشان الواحد يخلص؟ لا. والبرهان حدثة إيه؟ كارنيليوس. اللي يهم ربنا مش الجسد، لكن يهم ربنا الايه؟ القلب. الله العارف القلوب شهد لهم. طب ايه شهادة ربنا ليهم؟ ان الروح القدس ايه؟ حل عليهم من السماء معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا. زي ما حل علينا يا رسل حل كمان على ايه؟ على كارنيليوس. يبقى اذا يكفي للخلاص، يكفي للخلاص الانسان يسمع الانجيل وايه؟ ويامن باللي في الانجيل. لكن مش ضروري بقى ختان، مش ضروري حفظ سبت، مش ضروري أطعمة محللة ومحرمة. ولم يميز بيننا وبينهم، ما فيش أي فرق، بشيء اصطهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله؟ يعني إيه تجربوا ربنا؟ يعني القضية دي ربنا قال رأيه فيها. إيه رأي ربنا؟ إن ما فيش ضرورة للإيه؟ للختان. لما تيجوا انتوا تناقشوا الموضوع كأنكم بتقولوا ربنا، ربنا انت كان قرارك غلط، ونقول لك راجع ايه؟ راجع قرارك. ازاي تحل الروح القدس على كارنيليوس؟ ده كارنيليوس مش مختوم. يبقى كان احنا كده بنقول لربنا اللي انت عملته ده ايه؟ غلط. تجربوا ربنا كده. فاهمين فكر بطرس؟ فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ وده يبين ان لغاية سنة 49 لسه اسم مسيحيين ما انتشرش. هو بدأ في أنطاكيا بس ما بقاش هو ده الاسم الايه الشائع. لسه قدامه كمان يمكن 10 او 15 سنة عبال ما يبقى الاسم اللي بيطلق على المؤمنين بالمسيح مسيحيين. فلسه بطرس بيسميهم ايه؟ تلاميذ. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ طبعا تلاميذ مش يقصد تلاميذ ال 12، يقصد الايه؟ المؤمنين بالمسيح. لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. بطرس بيعترف بقى أن الناموس ده إيه؟ حمل. ليه الناموس حمل؟ كثير من التفاصيل لو الراجل اليهودي كسر واحدة منهم يبقى كسر الناموس. يعني يوم السبت لا تعمل فيه عملا ما. الراجل اليهودي يقوم يوم السبت من الصبح يقعد يعد، رايح الحمام يغسل وشه، واحد اثنين ثلاثة ست خطوات، يكتب ست، رجع من الحمام للسرير، واحد اثنين ستة تاني، يبقى النهاردة أنا مشيت 12 خطوة، أنا عندي مثلا 100 خطوة هو كده. طيب رحت مش عارف أجيب أحضر الأكل جاهز، احنا مش هنطبخ يوم السبت، بس يعني ايه
هنروح نجيب الحلة ونحط الأكل عشان ناكل. إيه؟ عد ست خطوات تاني، ارجع ستة تانيين. إيه؟ البس وقف، انت كده خلصت. ايه؟ انا بكلمكم بجد، انت خلصت الخطوات بتاعتك، تروح حضرتك قاعد مكتف ايديك الساعة بقى 12، الساعة 1، تفضل قاعد على ده لغاية الايه؟ الغروب. طب عايز تعمل بيبي؟ ما ينفعش، خلاص انت خلصت الخطوات بتاعتك، خلاص حاجة صعب. طيب انا بلبس ساعة، لا نروح للكاهن، خد يا ابونا وزن لنا الساعة دي، هل الساعة دي ينفع تتلبس يوم السبت؟ يقول لك اصل انت ليك وزن معين تشيل يوم السبت. انت بتلبس ايه؟ قول يا ابونا انا بلبس ساعة وبلبس نظارة وبلبس طقم اسنان. يوزنوا، لا لا لا، يوم السبت تقلع طقم السنان، يوم السبت تقلع النظارة. بكلمكم بجد. ايه لما تيجي تغسل الميه، ايه نزلت جت لغايه الكوع وتقلب الكوع والميه تيجي من الكوع تنزل على الصابع، لازم كده الميه تدلدل من الصابع. يقول له لا ده بس جت على الصبع الكبير. يقول له لا لا لا، ما ينفعش التطهير كده، روح اتطهر تاني. حاجه مرار. عشان كده بطرس بيعلن نير يعني حاجه ايه؟ حمل. لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. احنا يهود وعارفين الناموس دوت كسر قلبنا وما عرفناش ننفذ الناموس. هنيجي النهاردة بعد الإيمان بالمسيح نرجع نقول للناس يا مسيح يوم الرب تمشي فيه كم خطوة، وتاكل ايه وما تاكلش ايه، وتلبس ايه وما تلبس ايه، وتتغسل ازاي وتستحمى ازاي. نير لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن كلمة حلوة بقى قالها بطرس بصراحة يعني، ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. يعني بطرس اليهودي اللي بيتمنى من نعمة الله ان يخلص زي ما خلص مين؟ كارنيليوس. بصوا بصوا بصوا، بطرس قلب الميزان خالص. ده ما بيقولوا الامم وحشين، ده بطرس بيقول بس يا ريت زي ما النعمة خلصت كارنيليوس ايه تخلصنا احنا. الحتة التانية بقى رد حلو خالص، رد حلو خالص. كتير يهاجموا مثلا الارثوذكس، ايه رايح السماء، ايه يا عالم. لا يا حبيبي، مفيش حاجة اسمها يا عالم. بنعمة الرب يسوع المسيح أؤمن أن أخلص. هذا الرد بقى اللي تقال ورد الكتاب. يعني مش صح يا أحبائي نيجي واحد مثلا يسألك يا فلان أنت رايح السماء؟ يا عالم يا عم، هنروح ولا مش هنروح؟ لا، دي كلمة ضد الإيمان. طب لا ده أنا رايح، ده أنا ضامن السماء 100%، برضو دي ضد روح الاتضاع. طب الكلمة اللي تتقالها، الكلمة دي بنعمة الرب يسوع المسيح، بنعمة المسيح أنا واثق إن أنا ليا مكان فين؟ في السماء. نعمة يعني متكل على المسيح وعندي إيمان وعندي رجاء، أنا مش متشكك في المصير بتاعي. ربنا يسوع أحبائي مرة قال الذي يتبعني لا يمشي في الظلمة. طب اللي بيمشي في الظلمة لا يعلم إلى أين يذهب، لأن الظلمة قد أعمت عينيه. لو جينا سألنا واحد مسيحي أنت عارف رايح السماء ولا لا؟ يقول ما عرفش. يبقى دوت يسلك فين؟ في الظلمة، لأنه مش عارف رايح فين. خطيرة جدا الواحد فينا يقول أنا يا عالم هروح السماء ولا مش هروح، يبقى كده أنا سالك في الظلمة ولا أعلم إلى أين أمضي. وما فين إيمان المسيح؟ طب أمال أنا إيه؟ أنا بنعمة الرب يسوع أؤمن إن أنا رايح لإيه؟ عندي ثقة، مش ثقة في نفسي، لكن عندي ثقة في مين؟ في المسيح واللي عمله المسيح معايا. دي تتفق مع الإيمان، تتفق مع روح الاتضاع، دي تدل إن الإنسان ده سالك في الإيه؟ في النور. لما يجي حد يسألكم انتوا رايحين فين؟ تقولوا له بنعمة المسيح أثق إن أنا إيه؟ إن أنا رايح السماء. فسكت الجمهور ايه؟ كله. ليه؟ بطرس جاب لهم مين اللي رد على المشكله؟ ربنا. انتوا بتقولوا نتخبتوا ولا متخبتوش؟ ما هو ربنا قال لكم الحل في موضوع مين؟ كارنيليوس. بعد ما ربنا قال يقدر حد يفتح بقه؟ فالكل عمل ايه؟ سكت. بولس بقى، بولس ده يعني فعلا واحد عايز يطلع يقعد يبوس في الراجل دوت، يعني لما يقول كفى. بولس انتهز الفرصه وقال طب انا اكد كلام مين؟ كلام بطرس. ازاي؟ وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. يعني بولس راح مكمل، بطرس حكى لكم ازاي كارنيليوس حل عليه الروح القدس، لا ده انا احكي لكم بقى. ده احنا لما رحنا أنطاكيا بسيدية وناس أمم قبلوا الإيمان، لما رحنا لسترا، لما رحنا دربة، والمعجزات اللي ربنا عملها والمؤمنين اللي قبلوا الإيمان. يعني تأكيد تاني ان كل الناس الأمم دول اللي كانوا غير مختونين، بولس وبرنابا بيشهدوا ان هم قبلوا الايمان وان ربنا عمل معاهم ايات وايه وعجائب. يبقى لو الختان ضروري كانت المعجزات والايات والعجائب دي حصلت مع بولس،
لا ما كانتش حصلت. يبقى ده تأكيد أيضا من بولس. أنا عايز أقول لهم الموضوع الختان موضوع مش إيه مش ضروري. هنا أنا وقفت عند حتة لما بولس بيقول كانوا يسمعون برنابا وبولس. بولس هنا خلى مين اللي يتكلم؟ مين اللي اتكلم بعد بطرس؟ عندنا بقى برنابا وبولس. مين اللي حضروا الرحلة؟ برنابا وبولس. طب بولس خلى مين اللي يتكلم؟ برنابا. لأنه برنابا ده راجل يعني اليهودي إيه هم كلهم مش طايقين مين؟ مش لاقين بولس. هم اليهود المتعصبين دول مش طايقين ليه؟ فقالوا طب نخلي برنابا يكلمكم. هو برنابا هيقول نفس الكلام اللي هيقوله بولس، بس يعني هم هيقبلوا يسمعوا كلام برنابا لكن مش طايقين يسمعوا صوت بولس. قال طب ماشي قول لهم انت يا برنابا، المهم يسمعوا. فدي حكمه من بولس ان خلى برنابا هو اللي ايه؟ هو اللي يتكلم. الحاجه الثانيه يقول ايه؟ يحدثان بجميع ما صنع الله من الايات والعجائب. طب احنا لما مشينا مع بولس في الرحله الاولى ما عرفناش غير معجزتين. ايه؟ بار يشوع نزل على عينيه عمى في أبرص، والمعجزة الثانية في لستر الرجل المقعد بولس إيه أقام. في معجزات تانية ذكرت في الرحلة الأولى ما فيش، لكن هنا بيقول إيه؟ بجميع ما صنع الله من الآيات يعني أتابي بولس في الرحلة الأولى دي عمل إيه؟ آيات كتيرة ومعجزات كتيرة، بس اللي تذكروا في سفر الأعمال دول بس مجرد عينة. هو تفتكروا أن دول بس المعجزات اللي عملها بولس؟ ده عمل معجزات كتير. وبعدما سكت انه يقفوا الناس بقى المتعصبين يقولوا خلاص بقى يا جماعه احنا كده اقتنعنا، لا لسه برضو الموضوع ما ايه ما خلص. واخدين بالكم ازاي؟ يعني قام بطرس وقال، لو كانوا الناس اليهود المتعصبين اقتنعوا كانوا وقفوا قالوا خلاص يا جماعه احنا مقتنعين، لا ما حدش رد فيه. برنابا وشاول قاموا يتحدثوا، برضو اليهود المتعصبين قاعدين ايه ساكتين، يعني برضو لسه مش ايه لسه مش مقتنعين. فكل اللي في المجمع عينيهم راحت على مين؟ على يعقوب. عرفنا منين ان عينيهم راحت على يعقوب؟ يقول بعديها اجاب يعقوب، يعني كان كل الناس بقى بص يعقوب، بص بقى يعقوب ادي بطرس اتكلم والموضوع مخلصي، ادي برنابا وبولس اتكلموا والموضوع مخلصي، قول لنا انت بقى كلمه خلي الموضوع ده ايه نخلص منه لان الوعظه طولت كده. فكانت كل العيون شخصه لمين؟ ليعقوب. مين يعقوب دوت؟ ده اسقف اورشليم. مين يعقوب دوت؟ اخو الرب ابن خاله المسيح. مين يعقوب دوت؟ احنا بندرس يوم الاربعاء رساله القديس يعقوب، وفي المقدمه بتاعه الرساله ملنا كتير قوي قوي قوي قوي انه يعقوب دوت واحد من ال 12 هو اللي كاتب رساله ايه؟ رساله يعقوب. طب يعقوب دوت المنظر العام بس عشان يعني نهتم بقى بشهاده يعقوب، من الغيورين لليهوديه ولا لا؟ في الحقيقة القديس يعقوب من الغيورين جدا للناموس. خدوا بالكم الحتة دي مهمة، لأنه في الحقيقة كلمة يعقوب هي اللي هتنهي الايه الموضوع. مش معنى يعقوب، لأنه كل اليهود عارفين ان يعقوب غيور جدا على الناموس. ليه؟ لما كان بولس في غلطية وجاهم ناس المتعصبين قال عنهم الكتاب أتى قوم من عند يعقوب، يعني عايز يقول ان يعقوب ده اللي متمسك او بالناموس دول التلامذة بتوعه. ده يؤكد ان يعقوب كان من الايه المتمسكين جدا بأحكام الناموس. من قوة يعقوب بولس لما راح أورشليم في أعمال 21 ودخل ليعقوب ويعقوب قال له يا بولس في ناس كتيرة بتقول إن أنت مش متمسك بأحكام الناموس، فإحنا بنشير عليك، عندنا أربع رجال عليهم ندر، خدهم وادخل معاهم الهيكل وتطهر. فاليهود المتعصبين لما يشوفوك بتعمل كده يقولوا إن أنت كمان متمسك بالإيه؟ بالناموس. تصوروا بولس قال لي يعقوب ايه؟ حاضر. تصوروا بولس اللي طول عمره قاعد يقاوم الناموس ويقول ان مفيش ضرورة لأعمال الناموس، في محضر يعقوب لما يعقوب قال له تدخل الهيكل وتطهر يعني ترجع تنفذ احكام الايه؟ الناموس. بولس قال له ايه؟ قال له حاضر. وكانت ديت بالنسبة لبولس يعني ضعف ولا مش ضعف؟ ضعف شديد، دي ارتداد للناموس. والموضوع ده كان هيتسبب في موت بولس لما مسكوه كانوا عايزين يفسخوه لولا تدخل لسياس امير ايه ونجى بولس. لما نوصل لاعمال 21 نحكي بالتفصيل، بس دي تؤكد ان يعقوب كانت له مكانه ايه مكانه قويه، وكلمته مسموعه ولا مش مسموعه؟ كلمته مسموعه درجه ان بولس يا حبايبي ده موقف ده غريب خالص. بولس الجبار دوت قدام يعقوب لما يعقوب قال له تدخل الهيكل وتحلق شعرك وتقدم ذبيحة وتتطهر، ده بيقول له ارجع لأحكام الايه؟ الناموس. بولس ايه؟ عمل كده.
يبقى يعوب من الغيرين عن ناموس ولا لا؟

غيرين جدا. طيب وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا أيها الرجال الإخوة، اللي مننا بيحضر رسالة القديس يعقوب كل شوية في رسالته نفس الكلمة دي على لسان أيها الرجال الإيه الإخوة، خمس إصحاحات في كل إصحاح قالها، يعني إصحاح الأولاني قالها مرتين، الإصحاح الثاني قالها ثلاث مرات، الإصحاح الثالث قالها مرة، الرابع مرتين، الخمس مرتين، كل شوية أيها الرجال الإيه دي كلمة على إيه على لسان. بصوا الترابط الغير مباشر، هو الشخص ده كده. يعني في واحد من الاباء تملي لما مثلا يكلم يا رب يسوع المسيح، يا رب، تملي الكلمه دي على لسان. ففي اي وعظه لما يوعظ، في اي صلاه لما يصليها، دي كلمه على لسان. فلما تيجي تسمع ان هو قال الحته دي والحته دي، فعلا الكلام ده ايه متفق مع بعضه، لانه فعلا دي كلمه القديس يعقوب ايها الرجال الايه الاخوه. سمعان قد اخبر، سمعان ايه؟ ما ده سمعان ده الاسم القديم. بس القديس يعقوب لانه هو وسمعان يعني ايه متربيين مع بعض وعارفين بعض من زمان، فبيقول له الاسم الايه الشائع بتاعه، دي تدل ان كانت في علاقه قويه ما بين يعقوب وايه وما بين سمعان. يعني تصوري واحد مثلا ما شافنيش مثلا من قبل كام سنه بتوع الرسام، فلما يشوفني يقول لك ازيك يا ابونا فلان. طب واحد بقى من القدام قوي بقى لما يشوفك يقول لك ازيك يا ايه يا فلان الاسم الايه الاسم القديم، يجيب بقى الفضائح بتاعت زمان. لسه ما بالواحد كان معايا في الكليه، فمراته بتقول لي عايز اشتكي، قلت لها لا انا خاف اسمعك لانه هو عنده كلام كتير عليا ممكن ايه يشتكيني، فقلت لها لا مش هسمع بضحك. يعني سمعان قد اخبر كيف افتقد الله اولا الامم. طب انا اسال سؤال، هو ربنا افتقد اولا الامم ولا افتقد اولا اليهود؟ مين اللي قبل الايمان الاول؟ اليهود. طب ايه ازاي بيقول افتقد الله اولا الامم؟ لا، عايز يقول ان الافتقاد ما بين الله والامم، مين البادي فيه؟ ربنا اللي بدا ولا الامم اللي بدوا؟ ربنا. فاولا دي راجع على افتقاد الله للامم، مش من جهه اليهود والايه والامم. يعني العلاقه ما بين ربنا والامم كان مين البادي فيها؟ مين اولا؟ الله. سمعان قد اخبر كيف افتقد الله اولا الامم لياخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافق اقوال الانبياء. وراح جايب يعقوب نبوه تؤكد ان ربنا هيقبل الامم فين؟ في الايمان، كما هو مكتوب سارجع بعد هذا وابني ايضا خيمه داوود الساقطه وابني ايضا ردمها واقيمها ثانيه. دي نبوه موجوده في سفر عاموس. في الحقيقه القديس يعقوب بقى اختار، يعني ياما نبوات في العهد القديم عن قبول الامم وكلها سهله وواضحه، اختار اصعب واحده فيهم، ودي تدل ان يعقوب ده كان ايه متمرس في الايه في الناموس. ده ابسط حاجه، موسى قال تهللوا ايها الامم مع شعب، خلاص خلصت. سادعو التي ليست محبوبه، محبوبه والتي ليست شعبي، شعبي هوش، خلص خلاص مش محتاجه شرح. لا ده جاب بقى نبوه، يعني اصعب نبوه بتشير لقبول الامم في الايمان. ايه النبوه ديت؟ في سفر عاموس يقول ايه، في ذلك اليوم اقيم مظله داوود الساقطه وأحصي شققها، دي في الكتاب المقدس اللي بين إيدين، وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليها يقول الرب الصانع هذا. دي من الطبعة البيروتية، لكن هذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب، ده بقى الطبعة السبعينية. سأرجع بعد هذا وأبني خيمة داوود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. خيمة داوود يعني باختصار كنيسة العهد القديم. كنيسة العهد القديم إيه؟ خيمة داوود دي جرالها إيه؟ اتهدت ولا لسه مبنية؟ لسه في مملكة داوود؟ لا اتهدت. ربنا قال مملكة داوود اللي اتهدت دي هرجع أقيمها مرة إيه؟ مرة تاني. طب وهو جه ملك من نسل داوود وأقام المملكة؟ لا ده بيتكلم على مملكة المسيح، لأن المسيح من نسل إيه؟ داوود. يبقى خيمة داوود اللي مقصود بها النهاردة اللي هي الإيه؟ الكنيسة. فالكنيس يعقوب بيقول إن في نبوة بتقول سأرجع بعد هذا، بعد ما ربنا رفض اليهود، وأبني خيمة داوود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية. دي اللي مقصود بها الإيه؟ الكنيسة. طب ده الجزء اللي تم والقديس يعقوب بيه يتكلم، لسه في جزء بقى هيتم في الايه في المستقبل. خدوا بالكم الحته ديت ارجوك انا هقولها، واللي يركز فيها يبقى خير وبركه، اللي ما يركزش يبقى اتقالت وتسجلت، لان ديت ترد على حته مهمه جدا جدا، انه تملي البروتستانت بياخدوا العهد القديم بكل نبواته انه ما يخصش الكنيسه لكن يخص اليهود لما يقبلوا الايمان بالمسيح في اخر الايام. الايه ديت

أكبر برهان أن الكلام ده مش دقيق. القديس يعقوب عايز يدي برهان للناس أنه ربنا قابل الأمم في الإيمان. طب يديهم برهان على حاجة لسه هتحصل في المستقبل؟ مش عرفني يا عم، ما يمكن الحاجة اللي بتحصل في المستقبل دي ما تحصلش. لا، ده أنا عشان أديكم برهان لازم أقول لكم حاجة أنتوا عينكم إيه؟ شايفاها النهاردة؟ هم لما جاءوا بيفسروا الآية دي قالوا لا، ده ربنا بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني في الملك الألفي، وإزاي يأسس مملكة على الأرض، وإزاي اليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح. طب وما الناس شايفة حاجة؟ لما يعقوب يقول لهم حاجة هتحصل في الملك الألفي، يا عم مش عرفته. لا، ده يعقوب يقول لهم حاجة هم فعلا أوريدي عينيهم إيه؟ شايفة. أنتوا النهاردة شايفين إنه خيمة داود ربنا أقامها تاني ولا لأ؟ إن مملكة داود رجعت ولا ما رجعتش؟ مسيح ملك من نسل مين؟ داود. ومملكة داود النهاردة اللي هي الايه؟ مملكة المسيح ابن داود اللي هي الكنيس. فالنص ده في الآية اتحقق فعلا قدام عينينا، يبقى ده يؤكد ان خيمة داود اللي مقصود بها الايه؟ الكنيس. طيب الحتة اللي اتحققت دي بصوا بقيتها بيقول ايه؟ لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الامم الذين دعيا اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. ربنا بيقول ان انا هدعو مين؟ الامم. فربنا كون المملكه بتاعته النهارده اللي هي الكنيسه، وبقيه الايه بتقول ان الكنيسه دي هينضم ليها مين؟ الامم. ان كنا احنا يا يهود نمثل خيمه داود، فخيمه داود دي زي ما بتضمنا احنا يا يهود هيدخلوا فيها كمان مين؟ الامم. فهموا الحته ديت؟ كديس يعقوب عايز يبرهن لهم ان الامم هيدخلوا في الايمان النهارده. قال لهم البرهان ايه؟ نبوة عموس. عموس النبي بيقول ان ربنا هيرجع يقيم خيمة داود، وفي خيمة داود دي لما ربنا يقيمها هيدخل فيها الناس الايه؟ الام. طب الكلام ده هيحصل في الملك الالف؟ يا عم مش عرفنا، جايز كلامك صح وجايز كلامك ايه؟ لا، قال لهم ده الكلام ده اتحقق دلوقتي، ربنا اقام فعلا خيمة داود، واحنا يا يهود احنا نمثل مملكة داود الايه؟ الجديد. طب المملكة بتاع داود دي داخلين فيها مين؟ لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسم عليهم. يبقى ده برهان ان فعلا ربنا هيدخل الأمم فين؟ في الإيمان. لذلك انا ارى اخر الامر برضو اسلوب رقيق من القديس يعقوب، مش امر، انا من رايي انا شايف، ويسيبوا هم اللي ايه؟ اللي ياخدوا القرار. لذلك انا ارى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم. بس طباك يا يعقوب، يعني ما فيش ضرورة للناموس، ما فيش ضرورة للختام، ما فيش ضرورة لحفظ السبت. لذلك أنا أرى أن لا يثقل. لسه بطرس قايل إيه؟ الناموس ده إيه؟ نير، لم نستطع نحن ولا آباؤنا أن نحمل. يعقوب يقول لهم لا لا، ما مش لازم النير ده. لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل هيوصيهم أربع حاجات هوصيكم بيهم وبعد كده تمشوا. بل يرسل إليهم أن يمتنوا عن نجاسات الأصنام. نجاسات الأصنام يعني الذبيحة اللي تقدم للأصنام، كان جزء يقدم للصنم وجزء إحنا نأكله. قال لا، ما تاكلوش ما ذبح للأصنام. نمرة اتنين، الزنا. يقصد بالزنا ايه؟ انه كانت في العبادات الوثنيه، تبقى في عباده وثنيه ومعاها ممارسه الزنا. قال لا، ما يروحوش يعبدوا العبادات الوثنيه اللي فيها زنا ديت. ويقصد ايضا الزنا اللي هو جواز المحارم اللي هو موجود فيه لويين 18، ودي شريعه المسيحيين لغايه النهارده. لما نرجع للويين 18، الواحد ما يتجوزش امه، ما يكشفش عوره امه، يعني المقصود بيه انه ما يتجوزهاش، يعني ما يتجوزش اخته، ما يتجوزش عمته. دي شريعه المسيحيين لغايه النهارده، هو العهد الجديد اكدها. والعلاقات دي كلها تعتبر زنا. لو واحد يتجوز امه ده زنا صعب. هو ده اللي مقصود بكلمه الزنا هنا، مش شرط الزنا يعني واحد يروح يتجوز واحده مش مراته، هو ده شيء بديهي انه دوت ايه؟ ان ده خطيه. لا، ده بيتكلم عن امور تخص عبادات الاصنام. ان يمتنع عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق. لو جابوا حيوان وخنقوه يبقى الحيوان ده مات. ولوين 17 قالت ان احنا ما ناكلش الايه؟ الحاجه الميت. لو لقينا حمار ميت في الشارع ينفع ناكله؟ مشكلة مش عشان حمار، عايزين تاكلوا حمار كيلو حمير، وهو بيأكلونا حمير بقالهم. لكن المهم ما يكونش الحمار دوت ميت. وايه تاني؟ والدم. يعني ما ينفعش ناكل نشرب دم او ناكل لحمة بدمها. طب الشريعة دي بتاعتنا احنا مسيحيين؟ طبعا بتاعتنا. طب انا اسأل سؤال، الوصايا دي كلها حاجات تخص السلوك،

يعني خد بالكم الحته ديت، خلاص انا خلصت. بيقول ان يمتنعوا عن نجاسات الاصنام وعن الزنا والمخنوق والدم. اولا العلامه اوريجانوس قال طب ليه ما قالش القتل؟ اشمعنى يعني جاب نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم؟ ايه اللي انا عملته دوت؟ ده انا شقيت هدومي صاير وانا قاعد. ايه قول ايه سوري بتقول ايه؟ انت قربتي شويه. هو ليه يعني قربتي طبعا. حد عايز يعني انا سؤالي، هو بيقول ان احنا نمتنع عن نجاسات الاصنام والزنا والمخنوق والدم، من باب اولى كان يقول القتل. لا الدم يقصد ان احنا نشرب دم او ناكل حاجه بدمها.

برضو هي قربت من الإجابة. هو أنا هقول حاجتين. الحاجة الأولانية كده كده القتل حرام عند الناس الأمم. هو بيتكلم عن حاجات الأمم كانوا بيعتبروها حاجات إيه؟ عادية. فبيقول لهم لا، الحاجات دي تمتنعوا عنها. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين هي سلوكيات علشان خاطر اليهود. إزاي؟ اليهودي طول عمره عنده شرائع وحاجات يعني اليهود يتمسك بها جدا. لو احنا دخلنا الامم في وسط اليهود، يا اممي كل ميت واشرب دم، دي هتتعب نفسية مين؟ اليهود. فقال لا، احنا برضو نراعي ان اليهود دول طول عمرهم عندهم شرائع، فاحنا برضو لازم يكون لينا سلوك ما يعثرش مين؟ ما يعثرش اليهود. يعني لما بيقول الحاجات دي بيقولها علشان خاطر ما نتعبش الناس اليهود. لانه بصوا بقية الاية يقول ايه؟ لان موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. طب وإيه علاقة دي بقى باللي احنا فيه؟ ما بيقولوا يا جماعة تمتنوا عن الأصنام والمخنوق والزنا والدم، خلاص خلصت القصة فهمنا. بصوا بقى آخر آية وليه؟ لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. إيه علاقة بالموضوع اللي احنا فيه؟ ملاش أي علاقة. لا، هي العلاقة عايز يقولهم ايه؟ انه علشان موسى ده بيكرز بيه في المجامع، فبقى الشريعة بتاعت موسى دي رسخة في ذهن مين؟ الناس اليهود. فمش هينفع النهاردة نيجي نقول لليهود امتنعوا تماما الحاجات اللي بيسمعوها ابا عن ايه؟ عن جد. دي بتكرز ليهم في المجامع في كل سبت، دي اتغرست جواه. فجماعة معلش، مراعاة لعدم عثرة اليهود احنا نمتنع عن بعض السلوكيات علشان ما نتعبش الناس اللي ايه؟ اليهود. وده فكر مش جديد على الكتاب المقدس، لأنه معلمنا بولس الرسول قال نفس الفكر دوت في رسالة كورنثوس، قال إن كان أكل اللحم يعثر أخي إيه؟ لن أكل لحم إلى الأبد. إن كان أكل مذبح للأصنام ليس خطية، لأنه فعلا هو مش خطية، لأن أنا أؤمن إنه مفيش إله إلا واحد والصنم ده مش إله، بس أكل مذبح للأصنام هيعثر أخويا، فيبقى بناقص أكل لحمة اللي ذبحت للأصنام عشان خاطر ما أعثرش إيه؟ أخوي. وبقى الإيمان المسيحي إنه مش هدور على إيه الحلال ليا أو إيه الحرام، لا، أدور على حاجة ممكن تتعب مين؟ تتعب أخوي. لا خلاص، دم دي هتتعب اليهود، واليهود طول عمرهم بيسمعوا في المجامع إن الحاجات دي حرام، فإحنا مش إيه؟ مش هنتعب نفسية اليهود، وإحنا كمان نمتنع إيه؟ نمتنع. يبقى تحس إن القديس يعقوب يعني عمل نوع من الإيه؟ التوازن. الناموس مش ضروري، بس برضه يا جماعة لازم نراعي نفسية اليهود، لأن دي عادات راسخة إيه؟ عشان كده لما جاء أبونا ماري مرقس قال لنا التالت والأربعين والسنة ويحموا الميت يغسلوه ويلبسوا الميت مش عارف هدوم شكلها ايه ويحطوا مع الميت ايه، ماري مرقس كده لسانه حلو لنا يا جماعة الحاجات دي يكرز بيها في المعابد الفرعونية كل يوم، فعلشان خاطر المصريين نسيبهم ايه؟ عايزين يعملوا الحاجات دي يعملوه. طب لو ما صليناش على الميت الثالث ولا تفرق في حاجة، طب لو ما عملناش 40 ولا تفرق في حاجة، طب لو ما حمناش الميت قبل ما يموت ولا تفرق، طب لو حطيناه بالبجامة وما لبسناهوش البدلة ولا تفرق حاجة. أمال دي إيه؟ دي مجرد عادات موروثة، فلأنها إيه؟ ولا هتفضل معلقة ولا هتفضل متشعلقة. كل دي عادات موروثة، فالكنيسة قالت خلاص أدم الناس متعودة على كده مش هتفرح حاجة، إحنا نجيلكوا التالت نصلي بس، يعني في الحقيقة لو ما صليناش التالت صدقوني ما جرى حاجة. إيه اللي هيجرى لو ما نصليش التالت؟ الميت مش هيروح السماء بدل يوم 9 اليوم 40؟

تسمعي بقى يقول لك ابونا اصل لو متجوز تعمله مش عارف 38، لو مش متجوز تعمله 41، ولا تفرق في حاجه. لكن هي مجرد عادات موروثه. فالقديس عمر يا جماعه الحاجات دي موروثه في ذهن اليهود، خلاص خليهم ماشيين ايه ماشيين، هي مش ضروريه. لكن ده من الناس عايزه كده يوم السابع بدل ما يجيبوا الهون ويدقوا اسمع كلام فلان واسمع كلام علان، روح يا ابونا وخد الشنطه وصلي لهم صلاه الايه الطشت. ايه صلاه الطشت دي؟ ولا حاجه، مجرد عاده، والبيت فرحان الكنيسه تشاركوا الايه بس كده. لكن مش عقيده، مش حاجه لو ما حصلتش يروح يقول لك ابونا انا ما صليتش الطشت لابني حرام. يا عم لا حرام ولا حلال، ده انا هقول لك متشكر لانك ريحتني من ايه من المرواح وصلاه الطشت. ودي حكمه المسيحيه، ان الامور الراسخه في ذهن الناس ده مش ضد الايمان، خلاص خلي الناس ايه خلي الناس يعملوا. طيب احنا خدنا القرار دوت في صلاه القديس بطرس النهارده، عايزين نوصله بقى لكل الايه الكنائس في المجمع. يعني انا بقول صلاه القديس بطرس هم عملوه في المجمع فين؟ اورشليم. طب عايزين بقى القرار ده نوصله للكنائس، ولا كفايه ان احنا عرفناه القرار بتاع المجمع النهارده؟ مطلوب ان يوصل للكنائس ولا خلاص احنا اتفقنا عليه في اورشليم وخلص؟ لا لازم يوصل. ازاي يوصل بقى؟ ده بنعمه ربنا ايه الحلقه القادمه. فلإلهنا المجد دائما ابديا امين. الاسبوع اللي المفروض انا عليا فيه يعني تشكروا الله كده وتبصوا ايديكم وش وظهر من هنا لمده اسبوعين ان انا مش جاي لكم، لان هيبقى في صلاه السجده، فانتوا اللي هترتاحوا مش انا اللي هرتاح. بنعمه المسيح الحد الاول بقى في شهر 7 لو لينا عمر نبقى نتقابل.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله الخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة ربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة

ספר התקווים. الأصحاح التاسع. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء، مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم، كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دمي لا تأكلوه، وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما، وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه، وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء، فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا له، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. الأصحاح العاشر. وهذه مواليد بني نوح:
سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس. وبنو جومر أشكناز وريفاث وتوجرمة. وبنو ياوان أليشة وترشيش وكتيم ودودانيم. من هؤلاء تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم، كل إنسان كلسانه حسب قبائلهم بأممهم. وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان. وبنو كوش سبا وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكة. وبنو رعمة شبا ودادان. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار. من تلك الأرض خرج أشور وبنى نينوى ورحبوت عير وكالح. ورسم بين نينوى وكالح هي المدينة الكبيرة. ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم، الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم. وكنعان ولد صيدون بكره وحثة واليابوسي والأموري والجرجاشي والحوي والعرقي والسيني والأروادي والصماري والحماتي. وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعان. وكانت تخوم الكنعان من صيدون حينما تجيء نحو جرار إلى غزة، وحينما تجيء نحو سدوم وعمورة وأدمة وصبويم إلى لاشع. هؤلاء بنو حام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم وأممهم. وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير، ولد له أيضا بنون. بنو سام عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وآرام. وبنو آرام عوس وحول وجاثر وماش. وأرفكشاد ولد شالح، وشالح ولد عابر، ولعابر ولد ابنان. اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض. واسم أخيه يقطان. ويقطان ولد الموداد وشالف وحضر موت ويارح وهدورام وأوزال ودقلة وعبال وأبي مايل وشبة وأوفير وحويلة ويوباب. جميع هؤلاء بنو يقطان. وكان مسكنهم من ميشا حينما تجيء نحو سفارة جبل المشرق. هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم حسب أممهم. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم. ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان. الأصحاح الحادي عشر. وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر.
وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هذه مواليد سام. لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين. وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد 500 سنة وولد بنين وبنات. وعاش أرفكشاد 35 سنة وولد شالح. وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش شالح 30 سنة وولد عابر. وعاش شالح بعدما ولد عابر 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش عابر 34 سنة وولد فالك. وعاش عابر بعدما ولد فالك 430 سنة وولد بنين وبنات. وعاش فالج 30 سنة وولد رعو. وعاش فالج بعدما ولد رعو 209 سنين وولد بنين وبنات. وعاش رعو 32 سنة وولد سروق. وعاش رعو بعدما ولد سروق 207 سنين وولد بنين وبنات. وعاش سروج 30 سنة وولد ناحور. وعاش سروج بعدما ولد ناحور 200 سنة وولد بنين وبنات. وعاش ناحور 29 سنة وولد تارح. وعاش ناحور بعدما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام وناحور وهارام. وهذه مواليد تارح. ولد تارح أبرام وناحور وهاران. وولد هاران لوطا. ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض

ميلاده في اور الكلدانيين. واتخذ ابرام وناحور لانفسهما امرأتين، اسم امرأة ابرام ساراي، واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران ابي ملكة وابي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. واخذ طارح ابرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة ابرام ابنه، فخرجوا معا من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان. فاتوا الى حاران واقاموا هناك. وكانت ايام طارح 205 سنين، ومات طارح في حاران. الاصحاح 12. وقال الرب لابرام: اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك، فاجعلك امة عظيمة، واباركك واعظم اسمك وتكون بركة، وابارك مباركيك ولاعنك العنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الارض. فذهب ابرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان ابرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فاخذ ابرام ساراي امرأته ولوطا ابن اخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا الى ارض كنعان. فاتوا الى ارض كنعان، واجتاز ابرام في الارض الى مكان شكيم الى بلوطة مورة. وكان الكنعانيون حينئذ في الارض. وظهر الرب لابرام وقال: لنسلك اعطي هذه الارض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك الى الجبل شرقي بيت ايل ونصب خيمته. وله بيت ايل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل ابرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. وحدث جوع في الارض، فانحدر ابرام الى مصر ليتغرب هناك، لان الجوع في الارض كان شديدا. وحدث لما قرب ان يدخل مصر انه قال لساراي امرأته: اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر، فيكون اذا رآك المصريون انهم يقولون: هذه امرأته، فيقتلونني ويستبقونك. قولي انك اختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك. فحدث لما دخل ابرام الى مصر ان المصريين رأوا المرأة انها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فاخذت المرأة الى بيت فرعون. فصنع الى ابرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابرام. فدعا فرعون ابرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ لماذا قلت هي اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي؟ والان هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إلى

0: يا رب يا رب، لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي.
1: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم.

باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرفز بسبورتي تقدم لكم عظة العظمة في المسيحية للأب القمص بيشوي كامل.

还没拿什么可能不会。في تلك الساعة تقدم السلمين إلى رب المجد يسوع وسألوه من هو الأعظم في ملكوت السماوات. ونذكر الله من الإنجيل اللي عارف نفسيتنا وطبيعتنا عالجنا وعالج نفوسنا بحسب الطبيعة اللي خلقها ربنا فينا. ومن أوحش الخطايا اللي احنا بنشتكي منها ان الإنسان بحب العظمة أو حب الشهور أو الكبرياء أو أنه سوء في ذاته. لكن درس النهاردة يورينا أن ربنا ما خلقش فينا حاجة وحشة أبدا، وأن كل ما صنعه فهو صالح جدا. ويورينا أكثر من كده أن الأمور اللي احنا بنشوفها في نفسنا إن هي وحشة هو دي سر القوة والعظمة في حياتنا، مش حاجة وحشة أبدا فيها. افرض إن ربنا أعطى الإنسان ذكاء شديد، وبعدين الإنسان استخدم الذكاء ده في الشر، يبقى مين يقول ربنا خلق للإنسان ذكاء شديد؟ ما هو الذكاء الشديد ده لو استخدم في عمل الخير هيبقى بركة كبيرة. إذن كل حاجة عملها ربنا في حياتنا كويسة وصالحة. من ضمن الحاجات اللي احنا بنشتكي منها زي ما قلت فكر الكبرياء أو فكر العظمة. المسيح النهاردة كشف لنا سر عجيب، إن هذا الفكر فكر صالح ومش فكر رضي. وما دام طالع من طبيعتنا فكل شيء كويس فيها. ليه صحيح ما نكونش عظماء؟ ومن الطفولة بتاعتنا واحنا صغيرين بنحب نكون كبار، نكون زي ما كانوا بيعلمونا في المناسك، يقول لك عندي غريزة حب الامتلاك، حب الامتلاك. حتى الطفل من انتقلت يقعد يلم غطيان الكوكاكولا والأجايز والحاجات دي ويحاول يحب الامتلاك. واحنا نقعد ساعات نتكلم كتير بنقول كيف الغريزة الوحشة الموجودة في الإنسان. فالحقيقة يا أحبائي إحنا مكناش نقدر نعرف ربنا كويس غير بالحاجات اللي إحنا بنتخيل إن هي صفات سهلة. لو كانش عندنا غريزة حب الامتلاك ما كناش نعرف نملك ربنا ونحبه ونبقى عاوزين يبقى ملكنا، ولا كناش نعرف نقول له الوقت ملكوته. والعظمة المسيحية في الواقع أن الإنسان العظمة بطبيعته إنه يبقى كبير. فالإنسان يحب يكون كبير في عمله، ويكون كبير في وسط مجتمعه، ويكون كبير في أمور كثيرة، ولكن إلى حد معين. حتى إن هو يجي في وقت من الأوقات يبقى نفسي آخذ المركز لو معرفتش آخذه. حتى تلاميذ ربنا يسوع اللي هم مفروض ناس بيشتغلوا في الامور الروحيه قالوا له جم مع بعض كده وقعدوا يقولوا له مين يكون الاعظم في ملكوت السماوات. لاحظ ان الانجيل اللي اتقرا علينا النهارده هو الاصحاح 18 من انجيل معلمنا متى،
وهو ده بعد الإصحاح 17. 17 ربنا أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عالي مرتفع ليصلي اللي هو جبل التجمع، وتغيرت وجهه وشافوا المجد بتاعه وشافوا أمور عجيبة جدا ونزلوا من على الجبل. إصحاح 18 بعد الحادثة دي على طول ابتدى التلاميذ بيسألوا المسيح مين اللي هيكون أعظم، يعني شافوا حاجات عظيمة جدا فيه. فكر العظمة أحبائي فكر حلو جدا، والمسيحية هي اللي تستطيع وحدها إن هي تعقيد الإنسان. هما لما كانوا يقولوا مين الأعظم كانوا بيبصوا لبعض، فكرهم إن في تركة هيشوفها المسيح هيقدروا يقسموها على بعض، مين هيبقى الخليفة بتاعه ومين هيبقى المساعد ليه، مين هيكون أقل إلى آخره. فربنا يسوع قال لهم أنا جيت عشان خليكم عظماء، أنتم كنتم بتشتغل عظمة على الأرض لكن محدودة، أنا هديكم أمور غير محدودة، هديكم ذاتي وأنا هديكم الروح القدس، هديكم الانفلات اللي بتتكلموا عليه ده اللي هو في طبيعتكم، هديكم حب الانفلات لكي تملكوا إلى ما لا نهاية. وإذا كنت أنت بتملك في العالم وما بتشبعش لأن الملكية محدودة أو غير مضمونة، فأنا أديك ملكية غير محدودة وأديك ملكية مضمونة. عشان كده الناس اللي فكرت إن هي تمشي ورا المسيح كانت في طبيعتها الفرح والسعادة، واللي لاحظ الملاحظة ديت في سفر الأعمال يتعجب جدا، حتى ان معلمنا بولس الرسول مؤخرا بيتكلم عنها ويقول كل ما كان لي ربح حسبته مثالا عشان انا ربحت المسيح. فاللي بيعرف المسيح بيعرف ان هو دخل في امور غير محدوده لا نهائيه، في غنى كبير جدا وفي عظمه حقيقيه.

مركزي في العالم، فأنا هكون برضو ابن للعالم. لكن لما هكون ابن لله فأنا هكون كبير جدا. فالله النهاردة أحبائي عاوز يدينا بكل سخاء وكل جانب. بيقول عن ملك السبأ لما راح تزور سليمان اللي هو ورمت للمسيح، فملك السبأ أخذت معاها هدايا، أخذت معاها ذهب وأكواب وحجارة كريمة، وزارت الملك سليمان رمت للمسيح، وبعدين سليمان هيرد لها الهدية دي. ما ذكرت الكتاب الذهبي، لا ادها اكواب ولا ادها حجاره كريمه ولا ادها ذهب، لكن يقول الكتاب المقدس فاعطاها الملك سليمان حسب شهوه قلبها، حسب شهوه كل ما اشتهى قلبها ادهالها حسب غنى قلب الملك، كرم الملك. يعني الملك بطبعه غني، قال له اشتهي زي ما انت عايزه تشتهي، قالت لي اخذ كل حاجه، قال لها خذي. الملك بطبيعته غني جدا وكريم حسب بغنى كرم الملك، وهي وضع للنفس البشريه ان هي تاخذ حسب شهوه قلبها. عشان كده تلاحظوا يا احبائي ان حياه القديسين في واقع عباره عن ناس كانوا، معلش التعبير خطا، كانوا انتهيتيين للكرم. كانوا لما يمشوا مع ربنا ما يطلبوش كده حاجات صغيره، يطلبوا منه حاجات كبيره. ده إليسا عن النبي وإليا سعد السنه قال له طب اطلب حاجه. كل شويه يقول له اسكتني انا رايح مشوار، رايح هنا رايح هنا، يقول له ما سيبكش ابدا، نفسك في هدومي. وبعدين قال له طب اطلب حاجه يا نبي، قال له انا عاوز تروحين منك انت إليا اللي كنت قوي، انا عاوز اثنين منك. وأعطاه الله حسب شهوة قلبه. ومرة من المرات برضو كان ملك إسرائيل راح للنبي وبيقول له أنا هنكشف الحرب ولا لأ؟ قال له شوف خد السهم بتاعك واقعد وريني تقدر تضربه كم مرة. فضربه ثلاث مرات وبعدين تعب ورجع ثاني للنبي. قال له ضربت ثلاث مرات، قال له يا خساره يا ريتك ضربت اكثر من كده، هتنتصر على الاعداء بتوعك ثلاث مرات. لو ضربت خمس مرات ولا اتعبت اكثر كنت اخذت اكثر. ده سر كلمه الحياه، انه بقدر انت ما تقدر تطلب الغير معقول من ربنا يديهولك. تطلب حاجات صغيرة وتجيب حاجات صغيرة حتى تشهوة قلبك. وده ملاحظ حتى في حياتنا. احنا احيانا نقول ليه حياتنا بتصغر ما بتكبرش؟ ليه نطلب ايه منه؟ قال للسلاميذ بتوعه والان لم تطلبوا شيء. قال ازاي؟ احنا مرة طلبنا منك كذا وكذا وكذا وجبت لنا اكل وشفيت المرضى وقومت حتى الميتين وسكنت الرياح لما قلنا لك وقف الرياح، فكل ده ما طلبناه. قال له الان لم تطلبوا شيء، انتم بتطلبوا براحتكم، انا ملكي ليكم. قال الان لم تطلبوا شيء، اطلبوا تاخذوا كي يكون فرحكم كاملا. ازاي يكون فرحكم كاملا الا لما تاخذوا حاجه كامله كبيره؟ اما احباء القديسين فكانت شهوه حلوان هو الله، قالوا احنا ما يهمناش حاجه، مش عايزين حاجه خالص، احنا عايزينك انت. قالوا مختلف صعب، قالوا له احنا مصرين على هذا، قال خلاص انا تحت امرك. من اجل هذا يا اخوتي المسيحيه باب مفتوح، حسب اتساع قلبي وقلبك حسب ما احنا هنقدر نقدر. في العمر اللي احنا عايشينه في العالم ده احنا اثرنا كتير، لان كان ممكن نطلب حاجات كتيره من ربنا وما تلزمناش. الان لم تطلبوا شيء، اطلبوا كي تاخذوا فيكون فرحكم كاملا. ليه مش عايزين تكونوا عظماء؟ وانت عايزين تاخده من قوة غير محدودة، ما تطلب الحاجات اللي تغلو من الملك العظيم لكي تأخذ الأمور العظيمة لكي تصير عظماء. ما بالكم تطلبون أمور سهلة؟
وعشان كده نشوف ايه لهم ايه اطلبوا ملكوت الله بره هذه كلها تجاوب لكم. هذا اللي صنع اخوتي كان واضح جدا زي ما كنا بنتكلم امبارح في الكنيسه وبنعمه ربنا يكون واضح في الكنيسه ايضا وهنا في كل مكان. ان كان انسان عايش حياه الصوره تلاقي الصوره تحته قويه وعظيمه زي ما كنا بنتكلم عن دقيقه سلوله واحده طيبها واسمه في القصور وراحت لما ماتت شاف عمود نار طالع من الجسد بتاعها طالع للسماء. قال له ايه ده يا ربي؟ قال له دي العظمه بتاعتها القوه بتاعتها كانت عمود نار قدام ربنا. العظمه بتاعت القديسين مش انهم كانوا يعملوا معجزات ويعملوا حاجات كده، انهم كانوا بينفذوا الوصيه بتاع المسيح. لما نتكلم عن الانبا ابراهيم المعاصر ده بيقول ده قديس معاصر عظيم. مش العظمه ان هو مره موت الراجل اللي كان بينصب عليه ومرة من المرات نجح واحد في امتحان ومرة من الأول اسكت واحد وهكذا، لكن العظمة إن كان بيقف قدام الوصية بتاع الإنجيل ويلاقي فيها كلمة غير محسوبة. جوبا للروحانا يقول له الغيب فين؟ يقول له في طبيعة المسيحية. في الديانات الثانية ممكن تعمل تشريع وفي حاجة اسمها حدود. الحدود بتاعت كل تشريع كذا وكذا وكذا وكذا. فالحكاية منظمة تقدر توصل لنتيجة، لكن في المسيحية أنت حر حسب تهوس قلبك تاخد. مفيش حدود، قال لنا مفيش حدود. الحدود ازاي؟ دول الرسول قال الى ملء القامه المسيح. نجل هذا اشرحه يا احبائي، بس تتمتعوا بالغنى والعزم اللي هو موهوبه ليكم. ان وصيه الانجيل وصيه واحده. كل واحد مسكها بشجاعه وقوه وفرح. واحد مسك صفات المحبه، واحد مسك صفات الاتباع، واحد مسك صفات الرحمه. لغايه لما راح باع نفسه مره في يوم من الايام لسوق العبيد واخد الفلوس يتصدق بيها. فدول السنه بتلززهم ان هم يكبروا. وكان ربنا بيتطلع عليهم من السنه كده وبيديهم شهوه قلبهم اللي هم انتوا عايزين تاخدوا كتير، يعني خدوا بقى خدوا كتير. ان المسيحيه تبعتها الغنى. عشان كده كانوا دايما فرحانين. مش ممكن يكون المسيح مش فرحان، لكن طبيعه المسيحيه الفرح فرح فرح. لان الفرح هو النتيجه الطبيعيه للانسان الغني. كل ما اكل كتير كل ما عايز فرحان كتير. واحنا اخذنا الروح القدس واحنا نؤمن بهذا واخذناه في المعموديه واحنا هياكل لروح الله وروح الله ساكن جوانا. هل يوجد غنى اكثر من هذا؟ من اجل هذا اقرا في الكتاب المقدس وعدنا ان كل ثمار الروح القدس في كل يوم. ولما قعدت افكر في الايه دي اكثر ان ذاك ياخذ منا لي ويعطيكم او يخبركم. يبقى الروح القدس ياخد حاجات المسيح ويديها لينا احنا. وهذا الغنى المدعو ليه ابناء الله لان هم هيكون كاتب فيهم الروح القدس روح الغنى. لاجل هذا يا اخوتي الروح في طبيعته بتكون عباره عن زي محل فيهم الخمسين تشكل نار او زي ما اتكلم عنها حتى تشكل مياه باسقه متدفقه بتجري من تحت العدد. الروح بيبقى بغنى والسخاء بيعطي. فهذا الغنى بيكتب النفس الفرح والسلام حتى في وسط الضيق. ده اللي خلي يجلس عشان يرتب في وسط الضيق. ده اللي يخليك تفرح اذا اتهمت من اجل المسيح او اضطهدت في العمل بتاعك. ده اللي يخليك تفرح لما تظلم من اخوك وتقول عشان خاطرك يسوع عني مكان احسن ظلم ده هو اخوك. وده اللي يخليك تبقى فرحان لما تحب اللي اساء اليك تقول ده عشان خاطرك يسوع مش عشان خاطر هو. وتبتدي كل حاجه تقول عشان خاطر يسوع فتبص تلاقي حياتك اتملت من غنى المحبه من غنى الفرح من غنى السلام من غنى الوداعه من غنى التعسف. طيور غير مكتوب. نحن نعيش في لا نهائيات وامامنا كنوز كنوز الروح القدس غير المحدود وامامنا جسد الرب ودمه اللي عايزنا جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع. ويمكن انت تقول يا ريت كنا ايام التلاميذ وهم عايشين مع المسيح. اقول لك لا دي شويه علينا. ايام المسيح ديت كانوا ماشيين مع المسيح لكن احنا هنا بناكل المسيح. هم اخذوه مره واحده كده ادهولهم المسيح تعرضوه لكن خلاص بقى في الكنيسه الموجود ناكل ونعيش بيه نخرج دمه نجدد حياتنا ونعيش في الغنى الكبير اللي يهدينا ربنا له من ياكلنا نحيا الى الابد. ضمان ضمان يهددك شعب يهددك قلم يهددك غير يهددك انسان يهددك اي شيء من امور هذا العالم. اللهم انا ليا عمر كبير جدا انا ليا حياه ابديه
أن الله حيوان أبدية في المسيح حيثها. ربنا بيسأل هنا الله بيسأل تنزيه له هنا الأعظم قال لهم لكم ترجع زي الأطفال زي الأطفال ما رجعتين زي الأطفال تتكلم لك السنة قالوا أطفال موجودة بأعظام وانت تقولون أطفال الآن أنا عايز أديك كتير والحقيقة ما حدش يعرف ياخد كتير أو تاخد بالك من الموضوع ده غير الطفل فالطفل دارس سيكولوجية أبوه دارس نفسية أبوه دارس حاله أوي دارس نفسية أمه أي نتيجة أمه يعرف ياخد منها الطلبات دي تيجي يعيط تيجي يخبط بنظف الخيط وتيجي يرفرف في الأرض لقيت لما تشيله غلط عنها وتجيب له اللي هي عايزاه وفهم الطفل كده قال الطفل وفهم أول ما أكبر بقى ما بطلع مع أمي تاني أطلب لأقول مرة اتنين تقول لي لا ثلاثة أشوف لازم بتميز حد عني لو تحبني شوف تشوف الأفكار اللي وحشة تيجي في مخي الطفل ما يعرفش كده تعرف الطفل يعرف يصلي أبني تعز الصوت ينزل الشارع والشهير الحاجة اللي هو عايز هو اللي أبني فينا الساعة خلينا جنب البيت اللي لازم عايز الحاجة كمان وبعدين الطفل ما عملش العاملة ديت مع واحد غريب من هو غير معبودة مع أم الطفل عارف نفسك أو يقول لهم ارجعوا لتفكير مثل الأطفال فالغلبين يفهموا الأطفال عشان كده حتى اللي عندهم تعبيرات حلوة لجوز الأطفال يقول لك بيحب ربنا بيقول لك قد الدنيا كلها قد البحر يقول لك بابا ده يعني يقدر يعني يقول لك بابا يقدر يعدي البحر كله وبابا ده يقدر يضرب الناس كلها ويقدر يعمل كده الطبيعة دي اللي عند الطفل هي طبيعة إنسان في ملكوت ربنا احساسه بالمسيح إن هو كبير جدا الطفل في حضن أبوه هو خاص داود داود قدام جلوات يقول له إيه أنت جاي لك في فرام بفرس وأنا جاي لك بربنا أنا وربنا سوي إيه أنت وقت غاية كان أنا أصلي كتير السنة تاكل من لحمك دلوقتي أنت فكرة إن أنت جاي كلب عشان بتحارب هنا جاي لي لوحات الزلطة شايف الأسلحة اللي معايا وشايف طول العرض بتاعي قال له طول العرض بتاعي ده محدود مهما كنت كبير فلك حدود لكن أنا ماليش حدود قال مين كان ماليش حدود قال له أنا وربنا سوا اسمك احمد دي وانت لوحدك تبقى فرانكوسكا وانا وربنا يبقى الناس كده فداود احساسه قدام جلوات ان هو اكبر مني كان كده ربنا يسوع المسيح يقول لي شكو انا قد غلطت العالم عارفين العالم ده اللي بيشوفك كتير انا غلبه وانت اكبر من العالم ارفع مني واقوى مني انا اقوى مني انا اقوى مني وانت عايز عشان الوقت بتاعنا تضيق احكي لك من قصص الاباء اللي بيشوفوك ازاي بنت صغيره كده تقف تصلي تجلب ساحر صغير وتسحق ساحر جبار وتخليه نص ساحر ازاي الان بابولا البسيط تلميذ الان بنطلس ازاي يقف يصلي صلوة صغيرة هو لسه رايح كده مبتدئ في رهبانته البسيط ويصلي الشيطان يخرج في شكل تنين ويهرب ايه القوة اللي كانت تخرج من نفسه لك وأنه بقدر الطفل ده ما بينقصش بأمه كل نهار على كفاية على كفاية على كفاية حاسس إن في أمان حتى ناس يعني ناس يقولوا الشعور بالأمن أو الشعور بالاطمئنان يعني والولد ده تبع أمه عشان كده طلع بصوت قوي إحنا بقى في حضن أبونا السماوي بنعيش في قضية كبيرة جدا فبنبقى تبعانين أم واطمئنان لأجل هذا يا أحبائي المسيحية بتاعتنا مبنية على الأبوة فاحنا لازم نكون أول نقول له أبانا الذي في السماوات ولما كنا أيام الخمسين والصعود والأيام الحلوة دي كنا نسلم إن ربنا أسعد الكنيسة ربنا يسوع أسعد الكنيسة اللي هي جسده وحطها في حضن الآب السماوي يعني يمين الآب فالكنيسة بس فجأة كده اللي هو أنا وأنت لقينا أن يصير في حضن أبونا فبقينا نقول له يا بابا هو قاعدين الآب السماوي قال خليكوا قاعدين في أرسلين ربنا يسوع قال كده حتى تأخذوا موعد الآب هيبعث الروح بتاعه روح الآب عشان يسكن فيكم على طول من أجل هذا يا إخوتي الأبوة اللي ادهلنا ربنا يسوع المسيح أبوة كبيرة جدا في أبوة للآب أعطانا فيها الروح بتاعه مين يعرف إن هو قائم باستمرار عن يمين الآب ده مكان الكنيسة هو لما قال أنا ماضي لأعد لكم مكان يؤسس إن احنا بقينا في يمين الآب محدش يقدر يفهم الآب إلا الأب لازم نكون احنا في حالة بنية كاملة والله
عشان كده قال ان لم ترجعوا تكفيرا.

مصدق كلام ابو خالد. عشان كده احنا في اول الحديث قلت عزمتنا مرتبطه بتنفيذ الوصيه بتاع المسيح. فكانت وصيه المسيح بنلخصها ببساطه بالجنون بتبقى كبيره واحنا بنكبر معاه. فربنا بيوسع القلب بتاعنا لكي نتعلم الخيال. فالطفل يصدق كلام بابا على طول يقول له النهارده انا اشتري لك عربيه خلاص هيجيب لي عربيه. حتى من اوحش الحاجات اللي يغلقوا فيها الاباء ان هم ما يصدقوش مع اطفالهم. مين قبلهاش الطفل ابدا؟ لا يتصور ان ابوه كلام يصلحش لسنه او امه. ابوه كلمته حتى لو قال له اجيب لك الدنيا كلها هيجيب لي الدنيا كلها. عشان كده الطفل يصدق وصيه ربنا. الطفل بيبقى عظيم فبياخد كتير. عشان كده احبائي لازم نكون احنا كمان في طبيعتنا بالنسبه لصوت الانجيل نصدقها على طول ونصوتها بفرح الثقه والامانه. مين المسيح بعد ما اتكلم عن العظمه وعن السفوله اتكلم ان اعترقت ايدك او عينك اكلحها تدخل باب السفوله. اول ما بقول وكايه انا وكايه لكن توصل لدرجه ايه؟ زي ما انا هديلك بدون حدود انا هحط لك وصايا الذي يحبني يحفظ وصاياي. ان اعترفت عينك فاصلحها. مين تقولها لمين؟ قال دي ما صدقهاش حد. الوصايا ديت بتاعت فتاة عينك وايدك وخدة الاول وخدة الايسر ديت ما تنفعش وصايا الناس كبار وتنفع لناس اطفال بسطه ويروحوا يمسكوها على فين. ربنا يسوع يعلم جيدا قد ايه العين مهمة للإنسان وقد ايه العين تدخل منها حاجات كثيرة. فقال إنسان عينك كبيرة فحياتك كلها تكون ضلمة بصرك وفكرك ومشاعرك واحساسك ضلمة ضلمة ضلمة. هل كانت عينك بسيطة حياتك كلها تكون نور جسدك وأفكارك كل ما يمكن. عشان كده لو تحاول تقول ايوه ده عجيب جدا ان في حدود تقطع على العين وليه حطها في حديث مع الاطفال؟ لان في الواقع الطفل عين بسيطه جدا ما تخش من حاجات واحده يشوف كل حاجه ليها بسيطه. فجسد كل ميت هتقول لك ده طاهر زي الطفل كده ونقي. حتى نظرته للمنسيات او الحاجات دي تقول له ياخد دي ويسيب دي ياخد دي ويسيب دي ما يعلقش فيه. لكن احنا الحاجه اللي تخش عينينا تلجا جوه وزي ما قال احد الاباء ويتعمل لها نيجاتيف جوه المخ كمان وتطبع منها ملايين الصور ونقعد نستخدم منها الصور ديت لسنين طويله زي ما احنا عاوزين.

يكون بمنهج بسيط. وقت الفكرة بقى مننا من الأفكار اللي يتكلمون بها فكر العظمة وفكر الحاجات دي كلها. ربنا يسوع لما بيتكلم على العظمة أحبائي بيحط لها أسس، لأنه لما يصحح أبني البناء عظيم والأساس بتاعه يكون إيه؟ مهدود ضعيف، فالبناء العظيم ده ينهار في لحظة. ربنا يسوع بيقول لنا أنا بحجيكوا فيك، حجيكوا عطايا الروح القدس كلها، وهعيشك في الغنى، هعيشك في الفرح، هعيشك في السلام، هعيشك في السعادة. طب تبني الأساس ده قال إليه، قال تبني على أساس محبتك ليا في تنفيذ الوصية، وعلى أساس بساطتكم، وعلى أساس اتباعكم، وهي تنفيذ الفترات الطفولة. لأن لما تبني عمارة والأساس يبقى تعبان من تحت، مهما تقعد تضيق فيها ممكن العمارة دي تنهار في لحظة لأن ملهاش أساس. فإحنا لما نمشي قال إن كتير تقبل ملكوت الله على مستوى تفكير الطفولة من ناحية البساطة، من ناحية الوداعة، من ناحية الاتباع، من ناحية الشجاعة في تنفيذ الوصية، فأنتم هتكونوا عظماء. لكن إن قبلت ملكوت الله بعقلية الصفر، ببساطة الصفر، هتاخد كتير وهتكون حياتك سليمة، ما هيكونش فيها أي ضعفات أو حروب، لأن أنت هتكون أقوياء بالنعمة اللي أنت أسست عليها حياتك. دعوة ربنا لينا

0: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

0: لأنك أنت بالحقيقة الطريق الحقيقي المؤدي إلى السماوات.
1: السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء.

0: وها نحن في الحضرة الإلهية، فكيف نقف وليس لنا؟
1: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويس نينا نللويا نللويا خنفران من بيوت نمبشير نمببن وما ثواب نوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت إسرائيل أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت هارون أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ليقل أتقياء الرب أنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني. قوتي وتسبحتي هو

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب،

المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل يعترفون

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أمواليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

تلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: صوصيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا أيوكي أوجيو بنغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاة في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السباط، السماء والأرض مليئتان بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أريد أن أحدثكم في هذه الليلة المباركة عن آية وردت في الرسالة إلى رمية الصح 8:29، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، لعل البعض يقول هل أنا من الناس دول الذين سبق الله فعرفهم وسبق فعينهم، أم إن هذا الأمر ينطبق على الناس الكاملين من رؤساء الآباء ومن أبطال الإيمان ومن الشهداء ومن القديسين؟ هو ده اللي عايز أكلمكم عليه. الذين سبق فعرفهم زي ما ورد في الإصحاح اللي بعديه، إصحاح 9 من رمية، عن الفخاري الذي يستطيع أن يعمل من الطين أواني للكرامة وممكن أواني للهوان. طبعا الفخاري اللي بيعمل فخار يعني بيقدر يمسك الطينة ويشوفها لينة طيبة من نوع كويس ولا لا، إن كانت من نوع كويس بيعمل منها آنية للكرامة. وفي أواني كثيرة للكرامة من الذين عرفهم الرب،

طبعا نمر واحد الذين عرفهم الرب من الكاملين، الذين عرفهم وعينهم ليكونوا أواني للكرامة ويكونوا من المختارين. من الكاملين أمثال السيدة العذراء كلية الطهر، أمثال يوحنا الحبيب التلميذ الذي كان المسيح يحبه، أمثال يوسف الصديق الذي تسامى عن الخطية وقال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، أمثال أيوب الصديق البار، أمثال أثناسيوس الرسولي، أمثال أنطونيوس الكبير، كل دول من الكاملين اللي ربنا اختارهم الذين سبق فعرفهم. أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي ربنا كان بيقول أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولكن يقف الإنسان ويقول هل أنا لي نصيب وسط هؤلاء الكاملين ولا أضيع في زحام القديسين والأبرار ورجال الإيمان ولا أجد لي موضع وما كنش من الذين سبق فعرف؟ لا، أنا عايز أقول لكم معنى الذين سبق فعرفهم. لا يقصد بها الكاملين فقط، بل حتى بعض الكاملين كانت لهم ضعفات وسقطات، ومع ذلك سبق الله فعرفهم لأنهم قاموا من تلك السقطات، تابوا والتوبة محت خطيتهم ودخلوا تحت عنوان الذين سبق فعرفهم. يعني مثلا داود النبي كانت ليه خطايا وخطايا ثقيلة ومرة وبكى عليها طول حياته وقال بللت فراشي بدموعي وقال صارت دموعي لي طعاما نهارا وليلا، وقبله الله وكان من الذين سبق فعرفهم. اذا مش معنى كلمة الذين سبق فعرفهم انهم ناس بلا خطية، لا ابدا. بطرس الرسول أنكر المسيح وأنكره 3 مرات ومع ذلك خرج خارجا وبكى بكاء مرة، وهو من الذين الرب سبق فعرفهم على الرغم من هذه الخطية. إذن السقوط لا يمنع ان الشخص يكون من الذين سبق الله فعرفه، المهم ان هو اذا سقط يقوم، زي ما بيقول الكتاب لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقط اقوم. يقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. هؤلاء القديسون كان السقوط في حياتهم امرا عرضيا يحدث في حالات ضعف وليس صفة ثابتة في حياتهم. يعني مثلا جايز واحد يقول طب ليه ربنا تختار داود وهو لما زعل من نبال الكرملي فكر يقتله قال لا يمكن يبقى له باقي الحائط وانا هعمل وهسوي الى اخره. قل معلش انا هبعت له واحده زي ابي جايل ترد العقل

وبحكمتها تمنعه عن الانتقام وفعل مشيئتك. برضو من الذين سبق فعرفة في نوعين من الناس، نوع بدأوا بالكمال وجت لهم فترات في حياتهم سقطوا ثم تابوا وقاموا، وفي نوع تاني بدأوا بالخطية ثم تابوا. برضو من الذين سبق الله فعرفه اللي بدأوا بالخطية وتابوا زي أغسطينوس، زي موسى الأسود، زي مريم القبطية. ربنا كان عارف انهم هيتوبوا، سبق فعرفاهم، يعني مش مسكهم في حالة الخطية وقال لهم خلاص ضاعت عليكم، لا، كان يعرف مستقبلهم اللي فيه هيتركوا الخطية ويتوبوا، عارف إمكانية تحولهم إليه ورجوعهم إليه. هؤلاء الخطاة الذين سبق الله عرفهم كانوا على نوعين، نوع منهم رجعوا إلى الله وصاروا قديسين، والنوع أرجعهم الله إليه وصيرهم قديسين، سواء كده أو كده. زي مثلا زكى العشاف ربنا أرجعه إليه وقال أليس هذا ابن الإبراهيم، وقال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت. وزي العشارين اللي ربنا أرجعهم إليه زي متى العشار، فبدأ عشار وربنا قال ربعنا وتبعه وأصبح من الذين عرفه. وفي ناس مش بدأوا بالخطية، بدأوا بالجهل وتحول الجهل إلى خطية. إزاي مثلا؟ زي شاول الطرسوسي قال أنا الذي كنت من قبل مفتريا ومضطهدا للكنيسة، ولكني رحمت لأني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان. فده بدأ بجهل واضطهد الكنيسة بجهل، وكان يجر رجالا ونساء إلى السجن، وكان مسرور ومبسوط في رجم استفانوس، لكنه رحم لأنه فعل ذلك بجهل، وكان من الذين سبق الله فعرفهم وعينهم. مش عينه هو مفتري وبيضم الناس للسجن، عينه باعتبار ما سيكون. الله عنده سبق المعرفة، عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. فجايز في شخص انت شايفه دلوقتي مش كويس وهو يكون من ضمن الذين سبق فعرفه. ازاي؟ الله عارف مستقبله هيبقى ايه في يوم من الايام. لذلك نحن لا نستطيع ان نحكم قبل الوقت ونشوف ده ضايع ولا لا. جايز يكون انسان يبدو شريرا وربنا عارف ان نهايته هتبقى طيبة. لعل من امثلة هؤلاء شخص كان شرير جدا ومع ذلك انضم تحت عنوان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. مين؟ اللص اليمين. اهو طول حياته كانت

السرقة والنهب وربما في القتل ايضا، وما كانش حد يفكر ابدا ان ده يكون منضم تحت عنوان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. لكن ربنا عارف انه هيرجع اليه ولو في اخر يوم، عارف انه سيعترف به ربا وملكا، يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عارف انه هيدافع عنه ويوبخ اللص الاخر، عارف كل ده، ولذلك عينه ان يكون معه في الفردوس وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. في ناس بدأوا بعاد عن ربنا عن طريق الجهل، زي شاول الطرسوسي وزي كبريانوس الساحر. كان راجل ساحر وكان ممكن يضيع ويهلك، لكن ربنا كان عارف انه هيخلص عن طريق القديسة يوستينا وخوف الشيطان منه، فحرق كتبه بتاعت السحر وآمن وصار من رجال الله المعروفين، كبريانوس الساحر. في نوع تاني ربنا اختاره وعرفه، ولكن عارف ان فيه طبع، جزء من طبيعته، يعني نقطة ضعف في طبيعته، يعني زي مثلا ابراهيم كان يعرف ربنا عنده عنصر الخوف، ولذلك كان بيقول لمراته في كل مكان قولي انني انك اختي. لو عرفوا انك مراتي يقتلوني وياخدوك خوف، لكن معلش ربنا عارف ان طبيعته كويسة، عنصر الخوف ده ليس احد بلا خطية، والله يعرف جبلتنا ويذكر اننا تراب نحن، فتجاوز عليه ربنا فيه. ما هو بطرس كان عنده عنصر الخوف برضه، ومن اجل الخوف انكر المسيح 3 مرات، لكن ربنا اعتبرها خطية عارضة، وبرضه بعد كده حول حياته الى القوة والشجاعة التي يقول بها ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، وكان من الذين سبق فعرفهم. في واحد في طبيعته كان عنصر الشك زي توما، ومع ذلك ربنا تجاوز عن هذه الخطية وقال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، وصار من الذين عرفهم. في واحد كان عنده محبة الترف والنساء زي سليمان الحكيم، كان محبة الترف، بنيت لنفسي جنات وفراديس وبيوت وعملت برك مياه وأصبح لي عبيد وجواري، ومهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما. محب للترف ومحب للنساء أيضا، مفيش حد اتجوز نساء قد سليمان الحكيم ده. ومع ذلك كان من الذين عرفهم الرب، عارف ان هيجي وقت من الاوقات يقول الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، وعارف ان هو هيتوب، وعارف ان هو هيتوب، وعارف ان هو لما يخطئ زي ما قال ربنا عنه قال ان اخطأ
أؤدبه بقضيب الناس، ولكن رحمتي لا أنزعها منه، وفعلا أدبه ولم ينزع رحمته منه مثل شاول الملك. عجيب هذا الرجل يكون تحت عنوان أيضا الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. ده عينه ليكون كاتب سفر الأمثال، ولكي يكون كاتب سفر الجامعة، ولكي يكون كاتب سفر النشيد وسفر الحكمة. سبق فعينه. اوعى تفتكروا ان الذين سبق فعرفهم هم الذين بلا خطية على الاطلاق، وإلا ما كانش حد يخلص أبدا، وكان الناس يضيعوا. لا، هو عارف ان في ناس لهم ضعفات، وسينجيهم من ضعفاتهم، ولهم أوساخ في حياتهم، ولكن سيغسلهم فيبيض الواحد منهم أكثر من السلك. عارف ربنا كده، الذين سبق فعرفهم. فما تتضايقش إن كنت ماشي في الطريق وليك ضعفات أو ليك سقطات، وتقول لا خلاص ربنا يقول اذهبوا عني لا أعرفكم. لا، جايز تكون من الذين سبق فعرفهم وسبق فعينهم، والضعف اللي انت فيه ربنا هينجيك منه ان شاء الله. ربنا بالنسبة لكثير من القطاة كما يعرف النقاط السوداء في حياتهم، يعرف النقاط البيضاء ايضا. يعني مرأة واحدة زي المرأة السامرية يعرف نقط الضعف في حياتها، ولكن يعرف ايضا انها تبحث عن الماء الحي وتسأل عن السجود لله بالروح والحق، وانها تقبل ان تعترف وتقول الحق، وانها تقبل ان تبشر به وتذهب وتقول تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعل. فعارف ايه النقط البيضاء اللي فيها. وشاول الطرسوسي لما كان بيضطهد الكنيسة، ودي كانت خطية طبعا، بس خطية بجهل، عارف النقط البيضاء اللي فيه ان عنده غيرة مقدسة، ولكنها ليست حسب المعرفة، وان عنده حماس وعنده قدرة على العمل ونشاط كبير. لذلك لما غير حياته كل الطاقات اللي عنده تحولت الى الخير. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. ربما الناس وهم تعبانين من شاول الطرسوسي يقول معقول ان ده ربنا يختاره ويعينه؟ ده مستحيل. قال لهم لا، انتم مش عارفين غير النقط المتعبة في حياته، انا عارف نقط تانية كويسة ممكن تغيروا الى حاجة تانية. الذين سبق فعرفهم حتى الذين كانت لهم درجات بسيطة على الارض، يعني مش من الكبار واللي واخدين مناصب كبيرة وعالية، لا حتى الصغيرين. لعلم الأمثلة دول، استفانوس الشماس هو ده لا كان أسيس ولا كان أسقف ولا كان رسول، لكن على الرغم من انه كان واخد درجة بسيطة هي الشماسية، الا ان الرب سبق فعرفه ولذلك عينه كبطل من ابطال الايمان
يقف امام ثلاث مجالع ولا يستطيعون ان يقاوموا القوة ولا الروح اللي بيتكلم بيها. وعينه ايضا لكي يكون شهيدا، وعينه ايضا لكي يكون صاحب عينين مفتوحتين ترى رؤى الرب ويرى السماء مفتوحة وابن الانسان

لكي يكون قديسا عظيما. من ضمن دول القديسة الهبيلة اللي كانت بتتظاهر بالجهل والإهمال في العبادة، وهي كانت جوهرة ثمينة سبقة عارفها وعارف ايه اللي جواها، من ضمنهم أمبرويس. وإذا كان رجل جمال وملهوش أي وظيفة، لا كان راهب ولا أسقف ولا أسيس ولا حاجة بدا، لكن كان جوهرة ثمينة الرب يعرف قيمتها. من ضمن دول الذين سبقت عرفهم اللي قال عنهم انه اختار جهال العالم ليأخذ بهم الحكماء، وضعفاء العالم ليأخذ بهم الاقوياء والمزدرى وغير الموجود. كل دول كانوا في العالم ملهمش اسم، وكانوا لا قول لهم ولا كلام، ومع ذلك الى اقصى الارض خرج منطقهم. وايضا بعض الاطفال سبق عرفهم وهم اطفال، زي الطفل صموئيل اللي ربنا استأمنه على رسالة يوم عالي كان، زي الطفل داود اللي كان بيقول صغيرا كنت في بيت ابي ومحتقرا كنت بين بني امي، سبق الله فعرفه ليجعله مسيحا للرب وملكا. ربنا ايضا سبق وعرف اشخاص سينزلهم ويعتبروا من بني الملكوت، زي رعاة الكنائس السبع التي في اسيا، زي ملاك كنيسة ساردوس اللي يقول له ان لك اسما انك حي وانت ميت، ومع ذلك ربنا وضع امامه مجال للتوبة، او زي ملاك كنيسة لوديكيا اللي قال له انك انت لا حر ولا بارد انت فاتر، انا مزمع ان اتقيأك من فمي، ومع ذلك وضع امامه مجال للتوبة وقال له انا واقف على الباب واقرع. كل هؤلاء ربنا كان عارفهم بحكم المستقبل الذي سيؤولون اليه. الذين سبق فعرفهم ربنا سبق فعرف طاقة كل واحد فيهم، سبق فعرف الذي مثل حبة الخردل صغير ولكن يتحول إلى شجرة عظيمة تتآوى إليها طيور السماء، اللي زي الخميرة اللي صغيرة ولكن يمكن أن تخمر العجين كله. عارف طاقة كل واحد، عارف طاقة اللي يقدر يستأمنه على خمس وزنات، واللي يقدر يستأمنه على وزنتين فقط، زي ما قال وأعطى كل واحد على قدر طاقته. عارف من ينتج 30 ومن ينتج 60 ومن ينتج 100، عارف من يعطيهم المواهب قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء، زي ما جاء في كورنثوس الاولى 12. هو يعرف الذين سيعينهم، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، لان التعيين من عند ربنا، لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه بل المدعو من الله كما هارون. يعرف الذين سيعينهم والذين سيدعوهم والذين سيمجدهم أيضا. يعرف ربنا حتى الشخص الغريب الجنس اللي كل اللي عمل معهم معجزات ما رجعوش يشكروه، لكن هذا السامري الوحيد الغريب الجنس هو الذي اتى اليه يشكره، والسامري الصالح الذي فعل ما لم يفعله الكاهن ولا اللاوي.

0: هو ايضا الرب سبق فعرفه فسبق فعينه ليكون مثالا للرحمة والمحبة حتى الاعداء الذين سبق فعرفهم، حتى الذين يأتون اليه في اخر النهار اصحاب الساعة 11. عشان كده احنا بنصلي نقول اجعلني يا رب من اصحاب الساعة 11، برضو دول سبق الرب فعرفهم انهم هياخدوا دينار مثل الباقين. له المجد من الان والى الابد.
1: يقول القديس أغسطينوس:
2: تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها، تهبني عطاياك وكأني أنا وحدي موضوع.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

كما يشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

0: كثيرا ما أسقط ثم أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
1: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو يسنين أنا الليلو يا الليلو يا خن فران مبيوت نمبشيرين مبيب نغمة إسوة بنوت نوت أمين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح ينتظر

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف: لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي يعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

إليك صرخت فاستمع لي، أنست إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا، مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

الأحياء. إن صرت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيت

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب ولكافتها يعطي أسماء. عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته.

0: رتلوا لإلهنا بالقيثارة، الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطري، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل، يسر الرب بخائفي وبالراجين رحمته.
1: هللويا.
0: سبح الرب يا أولي.

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: أرخصاص يوسف منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

هو السهر لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي.

0: مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي إني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك لمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد. آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا ربنا ريح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا وأقبلت البطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. السلام لك يا نسالك ايات القديسه الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك ايات العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين ايات الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايات العذراء القديسة والدة الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للاب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: بخوف أمام الله وانصتوا لسماع

ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى

فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن اتضع مثل هذا الصبي فهذا هو العظيم في ملكوت.

عثرتك يدك أو رجلك فاقطعهما والقهما عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعرج، أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية. ولك يدان أو رجلان، وإن أعثرتك عينك اليمنى فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعور من أن

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. في الاسبوع دوت عيدنا بكذا عيد، عيد ابائنا الرسل الاطهار، وعيد استشهاد قديسين بطرس وبولس، عيد انبا شنود رئيس المتوحدين، انبا بشوي، انبا كاروس، اعياد كتير عدينا بيها كده الاسبوع دوت. ولو الواحد جه يسال نفسه كده قصاد النماذج الجميلة الحلوة لأبائنا القديسين اللي يحطهم كده ربنا قدام عينينا علشان نتعلم منهم، ايه اللي احنا نقدر نتعلمه وازاي نقدر نعيش زيهم، نلاقي كده المزمور بتاع الانجيل بتاع النهاردة يلخص الحياة، يلخص كده حياة القديسين اللي عاشوا بحسب قلب ربنا وبحسب الانجيل وفرحوا كده قلبه فبقوا نماذج جميلة حلوة. فتحط لنا كده الكنيسة النهاردة الآية دي أو المزمور ده، يقول كده الأول: طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه. يبتدي المزمور يقول طوباهم، يا بختهم، وكأنه بيشاور كده على النماذج الحلوة دي اللي عاوزنا نبقى زيهم ونتمثل بيهم ونتعلم منهم. فيقول طوباهم الذين بلا عيب في الطريق، يشاور زي ما بقول كده على أبائنا القديسين دولت، يقول لنا دي نماذج جميلة، نماذج بلا عيب في الطريق. نقول يا رب يعني صعبة، صعبة خالص يعني ان الواحد يبقى عايش بلا عيب كده في الطريق. فيقول لنا لا، ما اقصدش ان هم مثلا ما بيغلطوش،

لكن عايشين حياة توبة. ودي أول كده نقطة يحطها لنا ربنا يسوع قدام عينينا، يحطها لنا المزمور داود، يقول لنا لو عايزين نتعلم من أبائنا القديسين اللي عاشوا بالمنهج الحلو داود وفرحوا قلب ربنا، يقول لنا كده هم عاشوا حياة توبة. ويمكن شفنا أنه في الكتاب المقدس يقصد كده أنه يذكر بعض سقطات لبعض القديسين، وكانوا عاوز يقول لنا هؤلاء القديسين دولت اللي عاشوا بلا عيب في الطريق، هم ما عاشوش بلا خطية، لكنهم عاشوا حياة توبة مستمرة ومتجددة ودايمة. بيعرفوا ازاي يراجعوا نفسهم، يعرفوا ازاي يحاسبوا نفسهم، يعرفوا ازاي يقولوا كده أخطيت، ويرجع الإنسان يقف قدام ربنا بتوبة حقيقية. فدي أول كده نقطة أساسية حطها لنا كده قدام عينينا، يقول لنا كده القديسين دولت اللي أرضوا الرب وفرحوا ربنا هم عاشوا حياة مقدسة، عاشوا حياة توبة ما فيهاش، يعني الواحد مش سايب نفسه في الخطية. أول واحد ما بيقولش لنفسه أصلا أنا كده. حين نسمع دوت حتى صدقوني في حاجات بسيطة، ما أقصدش دوت لازم يكون في أخطاء مثلا كبيرة أو حاجة. أحيانا واحد يقول مثلا أصلا أنا عصبي، وكأنه دوت خلاص بقى يعني إيه جزء هو شايف أنه لا يتخلى عنه ومش ممكن يبعد عنه. لا، نقدر نقدم توبة ونقدر نصرخ كده لربنا ونقول يا رب كده انزع مننا الضعف ده أو السقطة دي أو الخطية ديت. فيقول لنا كده يا بختهم اللي عايشين ومشيين بلا عيب في الطريق، زي ما بقول ما هم مش عايشين بلا خطية لكنهم عايشين توبة مستمر. الصبح كده الواحد في صلاة باكر يقول لربنا يسوع كل يوم هب لنا في هذا اليوم الحاضر ايه أن نرضيك فيه يا رب، نفسنا نرضيك ونفرح قلبك ونبقى بلا عيب في الطريق زي ما انت قلتين. طب لو وقعنا في السكة نيجي قبل ما ننام نقول يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفكر أو بالفعل اغفر لنا وسامح لنا وشيل عننا. بل واحد فعلا بيقدم توبة حقيقية، بيراجع نفسه، ما هوش مثلا بيحاول يشوف أعذار أو بيحاول يقول ما هو أصل فلان اللي عمل كذا فأنا اضطريت أعمل كذا، ما هو قال كده فأنا عملت كده. لا، لكن زي ما القديسين يعلمونا ويقول كده جيد للإنسان أن يلقي بالملامة على نفسه في كل شيء، ويرجع الإنسان لنفسه يقول أنا أخطيت، ويقف يحاسب نفسه ويقدم توبة بأمانة، يقدم توبة بقلب كامل قدام ربنا زي ما بقول بدون مبررات بدون أعذار بدون ما يحاول يسقط الخطية بتاعته أو السقطة بتاعته على حد تاني. يبص كده ربنا على اللي يعيش بهذا المنهج ويقول طوباهم الذين بلا عيب في الطريق، عايشين حياة توبة كاملة متجددة مستمرة كل يوم، حتى لو السقطة كل يوم، حتى لو بنقع كتير لكن بنقوم كتير، وبنطلب منه انه هو يسندنا، بنطلب منه انه يدينا كده نعمة ومعونة ان احنا نعيش قديسين ونعيش نرضيه ونفرح قلبه بحياتنا. مش كده ديت اول نقطة مهمة نتعلمها من أبائنا القديسين اللي احتفلنا بيهم الفترة اللي فاتت، إنهم عاشوا حياة توبة مستمرة متجددة بدون مبررات بدون أعذار بدون ما يحاولوا إن هم يعني يشوفوا طب يعني يرموا هذا الخطأ أو هذه السقطة على أي شيء. لا، يقف يقول أنا أخطيت. ودي النقطة المهمة. ويمكن دايما نقول كده إنه كان ده الفرق الواضح قوي ما بين داود النبي وشاول الملك. يعني داود أخطأ خطأ كبير، أحيانا الناس تقول يعني طب ما داود أخطأ قتل وزنى وشاول غلط، ليه ربنا سامح داود وليه ربنا ما سامحش شاول؟ لأنه ببساطة داود وقف وقال إيه، قال أخطأت، قال أنا غلط. طب شاول بدأ في البداية يعني لما صمويل يقول له ليه قدمت الذبيحة يقول له انت اللي اتأخرت، قال له انت عملت حاجة غلط، قال له انت اتأخرت هعمل ايه، لقيت نفسي مضطر. يقول له في المرة التانية لما ربنا قال له يحرم كل الغنائم
فكر وقال لا طب انا اعمل حاجه انا شايف ان نشيل شويه نستخدمهم مثلا في ذبايح. بدا هو يعني يشوف انه مش هو اللي غلطان عشان كده ما تغفرلوش. لكن مهم قوي نتعلم النقطه دي ان يبقى لنا حياه توبه مستمره دايمه على طول بدون تاجيل وبدون وجود اعذار، فيبقى دوت منهج وطريق جميل يفرح قلب ربنا فعلا. يقول توباهم الذين بلا عيب في الطريق، عايشين حياة توبة. وجميل انه الانسان لما يتوب ويعترف يشيل عنه كده ربنا خطيته. قال كده ناثان لداود، قال له الرب نقل عنك ايه خطيتك، شالها. جميل في ربنا انه مش بس يغفرها، ده ينساها خالص ويشيلها عننا تماما. فينظر للإنسان دوت يراه إنسان بلا عيب بلا خطية، لأنه في حياة توبة مستمرة ومتجددة. توباهم الذين بلا عيب في الطريق، العايشين حياة توبة. يكمل كمان ويقول السالكون في ناموس الرب. السالكون في ناموس الرب، عايشين بإيه؟ قال بحسب وصية ربنا. سالكون في ناموس الرب، اللي حاطينه قدام عينيهم واللي بيعيشوا بيه دايما هو ناموس ربنا، هي وصية ربنا الحلوة اللي تنور الطريق وتعرفنا نمشي ازاي، توصلنا للسماء وتعيشنا حياة مفرحة جدا. فالأباء القديسين اللي احنا شفناهم دول عاشوا حسب وصية ربنا. السالكون في ناموس الرب، عايشين بحسب الوصية، ما بيعيشوش بأي منهج آخر ولا بأي فكر آخر. اللي يمكن بنشوف بقى إنه كثرة الأفكار، يعني كثرة الفلسفات وكثرة المبادئ اللي تكون في العالم اللي الإنسان ممكن يمشي بيها ويقول أصل الناس كلها بتعمل كده. وبنشوف دلوقتي إنه حتى الحاجات الأساسية الطبيعية اللي احنا عارفينها واللي تربينا عليها واللي تعلمناها وكانت ثابتة تبتدي تتهز، تبتدي كده يتشكك فيها، وتحت بقى مسميات كبيرة، يعني تحت مسميات حرية الإنسان وحرية التعبير وكلام بقى كده كتير، تحت مسميات كتيرة قوي تتحط يعني مبادئ غريبة وعجيبة هيش بتاعت ولاد ربنا. والعجيب بجد يعني بحسب حتى الدراسات وبحسب الإحصائيات، مش عاملها كنيسة يعني، ده في العالم، إنه حتى الناس اللي بتعيش كده وبتفكر إنها كده هترتاح، يقولوا بحسب دراسات العالم إنه دي يلاقوا فيها أكتر نسبة انتحار. ليه؟ ما بتفرحش، ما بتريحش. يحاول صحيح عدو الخير يبين للإنسان إن أنت تعيش بالشكل الفلاني ده وترتاح وتبقى مبسوط جدا وتبقى براحتك، ويعني تبقى كذبة كبيرة يحطها قدام الإنسان وبعدين اكتشف إنها لأ مش هي دي. عشان كده وصية المسيح اللي أحيانا العالم يبينها أو عدو الخير يوضحها إنها قيود، لا ده مش حقيقي، دي مش حقيقية الكلام دوت. لكن الحريات والكلام بقى الجديد اللي بيطلع وبيتحط زي ما بقول بقى، يقول انه هو ده اللي بيريح، ولا بيريح ولا حاجة، بيلاقوا انه بيأدي الانسان في الاخر انه مش مرتاح من حياته ومش لاقي فايدة من حياته فيوصل انتحار. لكن يقول كده توباهم السالكون ايه في ناموس الرب، يا بخت اللي عايش بالوصية. مش كده القديس بولس الرسول لما جاي لخص لنا دوت في رسالة فيليبي في الاصحاح الاول، يقول آية جميلة، يقول لنا فقط يعني الخلاصة من الآخر، يعني عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. لو عاوزين تبقوا فرحانين وتعيشوا حياة حلوة تفرحكم أنتم وتفرح قلب ربنا قوي، خليكم سالكون في ناموس الرب، عايشين بيه. وطبعا جميل قوي كلمة سالكون، يعني إن الموضوع ما هواش إيه حفظ أو معرفة للمعلومات، لكنه حياة عملية معاشة واضحة يعيش الإنسان بحسب الوصية. وزي ما بقول اللي يفتكر أحيانا أن الوصية دي قيد، يلاقي لما يجربها ويختبرها يلاقيها منتهى الحرية. يعني مثلا لما وصية تقول أنه مثلا الإنسان يسامح
مثلا حين الواحد يبقى حاسس ان ديت حاجه ضد كرامته وحاجه صعبه وحاجه تقيله وحاجه مش قادر يعملها، لكن لما ربنا يعطي الانسان نعمه والروح القدس الساكن في الانسان يساعده انه يعيش بيها، يختبر كميه او احساس بنعمه ربنا واحساس بحريه عجيب. يحس بجد لما يسامح ويغفر، يحس قد ايه ربنا اداله النعمه دي، يحس انه عايش في منتهى الحريه ومنتهى الفرح. فتحتاج الوصيه لاختبار لحياه، بس طبعا مش بشطرتنا يعني، او مش بقوتنا، لكن بنعمه ربنا بالروح القدس الساكن فينا اللي بيذكرنا بكل ما قاله لنا ربنا يسوع، اللي بيذكرنا بالوصية ويعطينا قوة تنفيذها أيضا. فيقول كده: يا بخت السالكون في ناموس الرب. ويكمل يقول طوباهم، يكمل تاني ويعدها: الذين يفحصون عن شهاداته، بيدوروا عليها وعايزين يعيشوا بيها. سمعنا وشفنا القديس بولس لما بيقول في غلاطيا: إن كنت بعد أرضي الناس فلست إيه؟ عبدا للمسيح. يا بخت اللي بيدور ويفحص في الوصية وعاوز يتعلمها وعاوز يعيش بيها بجد، عايش بهذا المبدأ، ما بيدورش على مبادئ العالم أو على أفكار العالم، لا، عارف إن منهجه حريته في الإنجيل، في كلمة ربنا، فيتمتع بحرية مجد أولاد الله. عارف إن الوصية هي اللي هتنور له الطريق وتوصله وتعرفه. فيقول لنا كده: طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته. يا بخت اللي بيدور فعلا على ده. ويكمل يقول كلمة جميلة أو يختم بيها: ومن كل قلوبهم إيه؟ يطلبونه. الجميل في القديسين، في أبائنا القديسين كلهم، إنهم ما كانوش بيعبدوا ربنا عشان المفروض يعملوا كده أو عشان الواجب يعملوا كده، لا، أمال إيه؟ كانوا من كل قلوبهم إيه؟ يطلبونه. داود النبي في نهاية حياته وقبل أن يموت، لما جه يوصي سليمان ابنه قال له كلمة جميلة جدا، قال له: أما أنت يا سليمان ابني، قال له كده إيه؟ قال له: أطلب إلهك واعبد إلهك بنفس راغبة. جميلة الكلمة دي. قال له: أعبد إلهك بنفس راغبة، مش بأنك لازم تعمل واحد اتنين تلاتة، قال له لأ، خلي عندك اشتياق في داخلك ناحية ربنا. بصراحة النقطة دي تفرق جدا، النقطة دي خلت أبانا القديسين كده يبقى حبهم لربنا كبير ويتعلقوا بيه ويشبعوا بيه ويقولوا له: معك لا نريد شيئا على الأرض. جربوا يعني إيه يكتفوا بيه، جربوا يعني إيه يحبوه من كل قلوبهم بجد. مش كده؟ هو حتى كان ربنا يقول دايما: تحب الرب إلهك إيه؟ من كل قلبك. فهنا يقول له كده: ومن كل قلوبهم يطلبونه. أنا مش جاي أصلي القداس عشان المفروض أصلي كل أسبوع قداس، لا، ده أنا جاي بطلبه بجد من كل قلبي، جاي الصبح أقول له: أنا مشتاق النهاردة أتقابل معاك، أنا عندي اشتياق كبير أني أخدك جوايا، تثبت فيا وأثبت فيك وأتمتع بيك. لما أفتح إنجيلي أبقى زي كده حد أنا بحبه جداً وبقالي فترة ما كلمتوش، وأقول له: نفسي أسمعك، أنت صوتك كده وحشني قوي، عايز أسمعك. لما أجي أصلي أقف قدامه باشتياق ونقول: يا رب ما تصرفنيش فارغا، اظهر لي ذاتك، اديني أتكلم معاك من كل قلبي وأفرح بيك. فنلاقي أنه كل عباداتنا وكل علاقتنا بيه تبقى فيها اشتياقات وفيها قلب كده مفتوح عمال يدوق ربنا ويشبع بيه، وكل ما يشبع بيه يطلبه أكتر ويبقى عايزه أكتر، فتلاقيه بقى مكتفي بيه، شبعان بيه، وبعدين بقت كل الحاجات الأرضية ما تشغلوش، يستعملها ويعيش بيها، وده مش غلط، ومش بس كده يتمتع بيها. كويس، هو أعطانا كل شيء بغنى للتمتع، نتمتع بحياتنا الأرضية وبكل ما يعطي لنا ربنا، ده مش غلط، بس ما ناش متمسك بيه ومش حاسس ان هو دوت يعني غناية ولا هو دوت شبعي، فمش قادر اتنازل عنه، بل عمال ألهث وراه وعايز ياخد اكتر واكتر، ومستني ان نشبع من العالم، وبنلاقي طبعا انه مفيش فيه حاجة تشبع. لكن يقول لنا هنا انه القديسين

0: عاشوا من كل قلوبهم ايه؟ يطلبونه، عايزينه، مشتاقينه، يطلبوه ويعلنوا هذا الاشتياق في كل يوم وفي كل وقت. فأعطاهم ربنا انه اظهر لهم ذاته وشافوه وفرحوا بيه واكتفوا بيه جدا. الانسان اللي يشتاق لربنا ويطلبه ربنا ما يمشيهوش فاضي. قال لنا كده: من يقبل الي لا اخرجه خارج. اللي يجيله هو مشتاق وطلبه وعاوز يتمتع بيه يفرح، يفرح جدا جدا جدا، ويبقى عايش بهذا المنهج. لما يعيش كده الانسان بهذا المنهج تلاقيه تحول انه يبقى صورة المسيح، زي ما شفنا بقى كل ابائنا القديسين. قالها القديس بولس النهارده في الجزء بتاع البولس في غلاطيا، قال كده: لما صور الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته، عشان يعمل ايه؟ قال ان يعلن ابنه فيا، ان يعلن ابنه فيا. يبقى كده بولس كانه وسيله ايضاح، نشوفه نشوف فيه المسيح. بس بصراحه ده مش بولس بس، ده كل واحد فينا، كل واحد فينا ربنا افرزه من بطن امه لهذا الغرض، ان يعلن ابنه فينا، يعلن المسيح فينا، نصير صوره المسيح، نصير ايقونه المسيح. طب يبقى ده ازاي؟ قال لنا كده: لما نبقى عايشين حياه توبه نسلك بلا عيب، لما نبقى سالكين حسب الوصيه، والوصيه هي مبدانا والوصيه هي حياتنا، لما يبقى عندنا اشتياق من كل قلبنا نعيش بالمسيح، نصير ايقونه للمسيح فعلا. يعلن في كل واحد فينا ابنه، يعلن في كل واحد فينا صوره المسيح، فنبشر به مش بالكلام لكن بان احنا حاملينه في داخلنا. وبعدين قال كده بعدها: فكانوا يمجدون الله فيا. لما يشوفوا فينا صوره المسيح يعملوا ايه؟ يمجدوه، يقولوا المجد ليك يا رب. ما يشوفوا ولاده التايبين، ولاده اللي عايشين حسب الوصيه، ولاده اللي هم صورته، صورتهم جميله، مريحين جدا للنفس، عايشين بالوصيه، بيعرفوا يحبوا، بيعرفوا يسامحوا، بيعرفوا يتنازلوا، بيعرفوا يترفقوا بالجميع، عايشين بالوصيه. العالم لما يشوف ولاد ربنا بهذا الشكل يعملوا ايه؟ يمجدون الله، يقولوا له المجد ليك. يشوفوا ولاده كده يسبحوه ويمجدوه لانهم شافوه. هو ده دورنا، هو ده اللي احنا عايزين نعيشه، نحيا حياه توبه، نعيش بالوصيه، نطلب ربنا بقلب مشتاق جدا فنتمتع بيه ويعلن صورته فينا، فيرى الناس فينا ويمجدوا ربنا الذي في السماوات. لربنا المجد دائما.
1: بعدما استقرت مملكة داود أراد أن يبني بيتا للرب، فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
2: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب: أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
1: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي

اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني.

0: نتردد وعد ربي يسوع في قلبي إلى الأبد.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

0: سين ويب شويني شير انت بويني انت نهوس بشوي سنتيني قوم
1: او بوس انت فريموت نوني مبسوط انت نيني بسيكي
0: خين بجين اسر نوهي راتين بيك مصوصو ماتي كوس
1: هالي اوي وليت بنوس فيه نيف انتتي افشي
0: ويناني بشوي سنو متري برن بين هو بوس انت نكاتي انت نوهي راتين بيك مصو ام ابنا بنتتي برو سيفكي
1: وانت نور بنو كيف شو انتي زوكسولوجيا تير بريبي وانت شاشني بكو بور انت ننو بيتو

0: وبنت كبير شبيري مخن وهو اكيد هاني شبيري
1: اكسو تنتي قوينا مبولا بقوم كنجيب قايا كتشي ميت خقوفن بكلا اسخن ومسمي فايت اكسو تقتيق ومنافخن تقنمتي بماء نمتو نيف وابنك
0: اكسو تنجاني

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك.

مستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه.

منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح العدل قربانا وحرقانا.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: بشوي صنينان بشوي صنينان، قللوا يا خنفران، ام بيوت نم بشيري، نم ببنف ما يسواب، ونوت نوت. امين. تسبحة الخدمة الاولى.

0: زقصاص يوسيوس منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في

0: الأنبياء
1: أو
0: بكنيسة
1: كنيسة
0: واحدة
1: واحدة
0: مقدسة
1: مقدسة
0: جامعة
1: جامعة
0: رسولية،
1: رسولية،
0: ونعترف
1: ونعترف
0: بمعمودية
1: بمعمودية
0: واحدة
1: واحدة
0: لمغفرة
1: لمغفرة
0: الخطايا،
1: الخطايا،
0: وننتظر
1: وننتظر
0: قيامة
1: قيامة
0: الأموات
1: الأموات
0: وحياة
1: وحياة
0: الدهر
1: الدهر
0: الآتي.
1: الآتي.
0: آمين.
1: أمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: طوبى هم الذين بالعين

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

علمني حقوقك بشفتي أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك، فهمني فأتلو في عجائبك، ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حال.

يا رب، فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

عادلة وبحق أزللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبر.

عيني سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم

يا حق، وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك، حسب رحمتك.

إذ منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمون، عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

عمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احييني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء.

خلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني. تفيض شفتي الصبح.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين.

ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

لا تقل كلاما مثمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

وتحسس كل كلمة فيه، وماذا يريد منك أنت بالذات، ثم ارفع قلبك نحوه طالبا المعونة على استيعاب كلمته ومعرفة قصده. فالشخص الروحي إذا وقع نظره على كلمة فيها شيء روحي ينجذب إليها، فإذا انجذب نظرك لكلمة معينة في المزمور فاعلم أن لك فيها كنزا مخفيا يحتاج أمانتك في الصلاة كي يستعلن لك هذا الكنز.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنباطاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأهمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب اذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح التاسع. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض، واعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان اتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، ووجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، ولها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حمات، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر، ولها ملاك الهاوية ملكا عليها اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون. الويل الواحد مضى، هو ذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا. ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من 4 قرون مذبح الذهب الذي أمام الله، قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك الـ4 ملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الـ4 ملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا 3/3 وعدد جيوش الفرسان 200,000، وأنا سمعت عددهم. وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا والجالسين عليها، لهم دروع نارية وأسمنجونية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه الثلاثة قتل 3/3 من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها، فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحياة ولها رؤوس وبها تضر. وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا
نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها، كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، الذي خلق السماء وما فيها، والأرض وما فيها، والبحر وما فيه، أن لا يكون زمان بعد، بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلا له: أعطني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا، ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك

الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت قصبة شبه عصب، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا. وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما، تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما، فهكذا لا بد أنه يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا. ومتى تمما شهادتهما، فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سادوم ومصر، حيث صلب ربنا ايضا. وينظر اناس من الشعوب والقبائل والألسنة والامم جثتيهما 3 أيام ونصفا، ولا يدعون جثتيهما تضعان في قبور. ويشمت بهما الساكنون على الارض ويتهللون، ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كانا قد عذبا الساكنين على الأرض. ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقفا على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما. وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا الى هاهنا. فصعدا الى السماء في السحابة، ونظرهما اعداؤهما، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فسقط عشر المدينة، وقتل بالزلزلة اسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة، وأعطوا مجدا لإله السماء. الويل الثاني مضى، وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. ثم بوق الملاك السابع، فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك الى ابد الابدين. والاربعة والعشرون شيخا الجالسون امام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين: نشكرك ايها الرب الاله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت. وغضبت الأمم فأتى غضبك، وزمان الأموات ليدان، ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق
وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. الأصحاح الثاني عشر. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هوذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها. ويل لساكني الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي ولدت لابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. فأعانت الأرض المرأة، وفتحت الأرض فمها، وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح.

0: اتوبيسكم بليه؟
1: انتي لحقتي يا سماح؟
0: امال ايه يا ابني، المعلومات العامه اللي هنسخه برضه يا سيرامز. وانت يا ماجد خلصت؟
1: لسه.
0: روحوا العبوا مع ناس في مستواكم.
1: بلاش لماضه بقى، يلا نعد. احنا كنا في حرف البيه ولد
0: باهر
1: 10، البنت
0: بسمه
1: 10 برضه. يا استاذ محب.
2: ايوه يا استاذ ناجي.
1: الشله اياها اللي في اخر الاتوبيس عمالين يلعبوا ومش عايزين يشاركوا معانا في الصلاه. انا قلت من الاول احنا لازم نحرم الشله دي من اي رحله مع مدارس الاحد.
2: معلش معلش يا استاذ ناجي، الولاد دول برضو عاوزين معامله خاصه. تعال امسك المايك وكمل التمجيد وانا هروح اشوفهم.
1: جامد
0: بريه.
1: خمسه.
0: خمسه ليه؟
1: انا كاتب بريه زيك.
0: ماشي يا عم. حيوان.
1: لا ما كتبتش.
0: بومه يا ناصر.
1: ايه ده؟ اه صحيح. طب خلاص يبقى 10.
3: بليت.
0: بندقيه.
1: نعم بندقيه. ايه بس يا ستي، بنقول بلاد مش جماد. اشكوا البندقيه دي.
0: جهله. اعمل لكم ايه بس؟ ما سمعتش عن مسرحيه شكسبير اسمها تاجر البندقيه؟ ها، بلد ولا مش بلد؟
1: طيب خلاص ماشي 10.
3: واحد من المشاهير
0: برقوق.
4: اسكتوا يا جماعه، مش عارفين نصلي. الله
1: يا عم صلي وانت ساكت ومالكش دعوه بينا. يلا يلا بص قدامك.
3: لا لا لا دي وسعت منك شويه.
0: هي ايه دي اللي وسعت يا ناصر؟
3: برقوق.
1: ايوه يالا، مش البرقوق فاكهه مشهوره تبقى واحده من المشاهير؟
0: مش بتكلم على الفاكهه، انا بتكلم على السلطان برقوق.
3: وكمان سلطان. والله قصدك سلطانيه.
2: وبعدين يا جماعه يا جماعه يا جماعه، وبعدين صوتكم عالي قوي ومش معقول كده بقيت اصحابكم مش عارفين يرنموا.
0: متاسفين يا استاذ محب، وطي صوتك يا ابني منك له.
2: طيب انتوا بتعملوا ايه؟
0: بنلعب اتوبيس كومبلي.
2: بقى معقوله يا جماعه نلعب كده واحنا رايحين اديوره البحر الاحمر؟ مش احنا نبهنا مليون مره في مدارس الاحد انه في فرق كبير ما بين الرحلات الدينيه والرحلات الترفيهيه؟
0: معلش يا استاذ محب، احنا نخلص الفوره دي ومش هنلعب تاني. استنى بس شويه انا هكسحهم.
3: بالنصب يا موحه بالنصب. البرو ايش؟
0: معلش انا برضو عذره الجهل امثالك.
2: انا قلت وطي صوتكم والا هحرمكم من كل رحلات الصيف اللي جايه. اتفضلوا يلا اشتركوا معانا في الصلاه.
3: بذمتك يا استاذ محب، بذمتك وغلاوه عينيك، فيه سلطان اسمه برقوق.
2: ايوه فيه.
0: هاي كبسه، عشان لما المعلمه بتاعتك تقول لك حاجه تسمع الكلام وانت ساكت.
2: وعلى فكره يا جماعه، ده في واحد من الاباء القديسين اللي موجودين في دير الانبا انطونيوس عاصر السلطان برقوق.
1: بجد يا استاذ محب؟ مين ده؟
2: تعالوا نكمل تمجيد الانبا انطونيوس وبعديها هحكي لكم على حكايه القديس اللي عاصر السلطان برقوق. لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين.
0: ادينا خلصنا الصلاه، ممكن بقى حضرتك تعرفنا مين هو القديس اللي عاصر السلطان برقوق؟
2: اتولد قديسنا يا اولاد في الصعيد في بلده منشاه النصارى.
1: ودي فين يا استاذ محب؟
2: دي قريه من قرى محافظه اسيوط، وقصتنا بتبدا في اواخر القرن ال 13 تقريبا.
0: اواخر القرن ال 13؟ ده وقت حكم الممالك في مصر.
2: برافو يا سماح، واضح انك مذاكره تاريخ كويس.
0: قول لهم يا استاذ محب.
3: يا ستي اسكتي وخلينا نسمع القصه بقى.

0: الثالثة، البار المعظم الأنبا شنودة الثالث، تفخر شركة العدوي للإنتاج الفني عماد العدوي أن تقدم أحدث إنتاجها من الدراما الإذاعية ينبوع دموع، عن قصة حياة القديس العظيم مرقس الأنطوني، صياغة درامية مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير.
1: أبويا أبويا أماي أماي اصحوا بقى.
2: فيه بس يا مرقس يا ولدي؟
3: نام يا ولدي، لسه الفجر ما شجعتش.
1: المهد الحاد وعم بسويرس اسقف اسيوب بنفسه هو اللي هيعمل القداس، وانا عاوز اروح من الاول.
2: حاضر حاضر يا مرقس يا ولدي، وماله؟ طيب يا حبيبي ننام شويه وبعد كده نصحى ونروح القداس مع بعض.
1: مفيش نوم، الكتاب المقدس بيقول الذين يذكرون علي يجدونني، وانا عاوز اروح بدري. اصحوا بقى.
3: ربنا يحميك يا مرقس يا ولدي. حاضر حاضر يا نور عيني.
1: انا هروح اغسل وشي والبس عقبال ما تصحى ابوي.
2: وبعدين معاك بقى يا مرقس يا ولدي. يا ولد انا عايز اكمل نوم شويه. خبر ايه؟ قلت لك اني تعبان.
3: بالذمه بالذمه، مش مكسوف من نفسك يا راجل؟ بجابنك اللي ما كملش 6 سنين متلهف على حضور القداس من اول، وانت عاوز تكمل نوم؟ جو جو، ما تخليش الشيطان يضحك عليك.
2: وانا بقول الوقت طالع لمين؟
1: عم بسويرس اهو، تعالوا نروح نسلم عليه. يا سيدنا يا سيدنا.
4: اهلا اهلا اهلا يا حبيبي، باركنا يا سيدنا، ربنا يبارككم كلكم.
3: مرقس صمم اننا نصحى من نجمة ونحضر القداس من اوله عشان نيافتك اللي هتصلي النهاردة.
4: تعالى تعالى يا حبيبي. اسمك مرقس؟
1: ايوه يا سيدنا.
4: انزل يا مرقس يا ولدي من على يد سيدنا، ما تتعبوش يا ولدي.
1: ما سيدنا هو اللي شرني وانا مبسوط كده.
3: انزل يا ولدي.
4: سيبوه سيبوه بقى. انت اسمك مرقس؟
1: ايوه يا سيدنا، على اسم مرقس الرسول كاروز الديار المصرية.
4: وربنا هيخلي اسمك عظيم زي اسم مرقس الرسول. الرب يباركك يا ولدي.
2: يا ولد يا مرقس، انت يا مرقس.
5: نعم يا ابوه.
2: تعال يا حبيبي استريح شوية وكلك لجمة.
5: خلاص جربت خلص عزيج الارض
2: يا ابني، الشغل مش عالطير. تعال بس كلك لجمة الاول، ده انت على لحم بطنك من الصبح.
5: يا ابوه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ولا ايه؟
2: على كيفك يا ابني. هقول ايه؟ مرقس انا هروح لاني حاسس اني تعبان شوي.
5: اوصلك للبيت؟
2: مش للدرجات دي يا ابني، كمل انت شغل وبقى حصلني على البيت.
5: حاضر.
1: أنا ما شفتوش النهاردة.
2: هناك في الأرض.
1: جرب يخلص ولا لسه؟
2: لسه له شوية. خير؟ في حاجة يا ست أم حسن؟
1: ربنا يحفظ لك عليه. الولد ابنك كل يوم ياجي ويرمي في حجر جفة الوكل، ولولاه كنت موت أنا وعياني من الجوع.
2: مرقس
1: مش بس كده، ده يحبة عيني بيشيل جربة تقيلة على كتفه ويسقيني أنا وعيالي، وكل اللي يطلب منه مي يسقي طوال.
2: معقول مرقس ولدي؟
1: زي ما بقول لك كده، بيدي الكل من غير حساب وما يفرقش بين الخلايق واصل. انا مش عارفه هو اتاخر ليه النهارده، ده العيال ياكل دمهم على لحم بطنهم من الصبح ومستنيين مرقس يجيب لهم الوقت. ربنا يسوقك بالسلامه يا مرقس.
5: وماله يا ابني؟ ربنا قال من سجى احد هؤلاء الاصغر كأس ماء بارد فقط باسم الرب.

0: فالحج أقول لكم إنه لن يضيع أجره.
1: أنا مش معترض على الكلام اللي هتقوله ده يا مرقس يا ولدي، لكن أنا برضو شايف إنك بتتعب نفسك يا حبيبي زيادة عن اللزوم، وبتحمل نفسك فوق طاقتها. مرقس يا ولدي، أنت فلاح، والفلاحة محتاجة جسم جامد وذراع قوية تشيل الفاس. فأرجوك أرجوك يا ابني عشان خاطري، خد بالك من صحتك.
0: حاضر يا ابوي، عن إذنك.
1: الله، على فين يا ولدي؟
0: سيدنا مبساويرس عامل درس في الكتاب المقدس في الكنيسة.
1: طب مش تستريح شوية وتاكل لك لقمة؟
0: راحتي في سماع كلمة ربنا يا ابوي.
2: يا مجاب الغراب لأمه، بقى هم دول شوية القمح اللي داخل بيهم عليا يا راجل؟ يا راجل دول ما يقضوش حتى يخبزوا ركفين عيش.
3: يوه، ونعمل ايه يعني عاد؟ يا أم فرج، المحصول السنة دي ضعيف جدا.
2: سندك سودة ومزينة بطين يا راجل، اشمعنا الأرض اللي جنبك؟ كل ما عدي عليها ألقى المحصول بتاعها كتير ومزهزه تحت الشمس.
3: قصدك أرض مخلوفة بمرقص؟ ربنا يبارك لهم، دول ناس طيبين قوي ويستاهلوا كل خير.
2: أشق خلقاتي أشق خلقاتي، يقولوا الولية اتجننت. بقى هم ناس طيبين وإحنا ولاد إبليس. يا راجل يا راجل، فتح مخك شوي.
3: رح نعمل ايه دلوقتي عاد؟
2: وانت تقدر تعمل حاجة؟ انا اللي هعمل من بكرة، من بكرة انا اللي هروح احصد محصول القمح، وانت تقعد في البيت تخبز وتنظف البيت.
3: يعني هتقلبيني حرمة وليه؟ وليه يعني هتقلبيني حرمة وليه؟
2: اسكت خالص، انا هتقضي منك. من أرضك يا مخلوف يا أبو مرقص. إلهي يوكسك يا أبو فرج، أنت وأرضك البور.

0: تقوليش كده، ده احنا ولاد بلد واحد، واللي معاه يدي اللي ما معهوش. ده خير ربنا بيغني كل من خير.
1: انت ولد مبروك يا مرقس، انا تعبت على يدك يا ولدي، اتعبتك فيه. صلي ربنا علشان يسامحني، صلي لي يا ولد.
0: ربنا يسامحك.
1: فوتك يا بعض،
0: رايحه فين وسايبه جثتك؟
1: لا يا ولدي، الجمح ده جمح ارضك يا مرقس،
0: ودي الجثه بتاعتك، واللي اتحط فيها يبقى من نصيب.
2: عجيبة أول قصة دي، بقى تيجي تسرق أرضه يقوم يديها أكتر من اللي سرقته.
3: بولس الرسول يا سماح بيقول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا.
4: طب وبعدين يا أستاذ محب؟
3: لما بلغ القديس سن 23 اشتاق لحياة الرهبنة، فاستأذن من أمه لأن والده كان اتنيح وصرح بحبه لحياة الرهبنة.
2: وطبعا أمه كان معتاد، مسكت فيه وقالت له: لا يا ابني ما تسيبنيش، أنا عاوز أجوزك وأفرح بعيالك. وهو يقول لها: يا أمي أنا عهدت المسيح إن أكون بتوب. وهي تعيط وتقول له: لا يا ابني بلاش الطريق ده. وهو يقول لها:
3: ايه يا سماح اللي انت بتقوليه ده؟
2: اصلي يا استاذ محب اتفرجت على المشهد ده 50 مرة في 50 فيلم فيديو لحياة القديسين، الظهر انه ما عندهمش غير.
3: لا لا لا لا، بس القصة بتاعتنا ما فيهاش المشهد ده.
4: هم ليه اللي حصل؟
3: اسمع يا سيدي، بعد ما طلب الانبا مرقس الرهبنة راح الاول دير قريب من منطقته، لكنه اندهش لما شاف الرهبان ما بيصوموش انقطاعي وبيتهاونوا في الصلوات، فما عجبوش السلوك بتاع رهبان التير ده، فرجع لأمه. وأول ما شافته:
0: مرقس، إيه اللي جابك يا ولدي؟
4: إيه؟ بجديم جابلة تجابليني بيها بعد الغيبة دي يا أمي؟
0: يا ولدي أنت من وقت ما سبت الضرب وجسدت حياة الرهبنة واعتبرتك مت عن العالم ده، إيه اللي رجعك للعالم يا ابني؟
4: الحياة جوه الدير ما عجبتنيش.
0: اوعى تقولك ده، اوعى الشيطان يخدعك ويصور لك إنك أحسن من غيرك. لا يا حبيبي، اللي حط ايده على المحراب ما يلتفتش ويبص وراه عشان ما ينشالش، وعشان يكون صالح ويستحق ملكوت السماوات.
1: سامحيني يا امي، سامحيني.
0: اسمع يا مرقس يا حبيبي، روح لابونا القمص رفائيل النعناع في دير الانبا انطونيوس، وهو اللي هيقول لك على اللي تعمله. روح له يا حبيبي، روح وهو هيرشدك للطريق الصحيح.
1: حاضر يا أمي.
0: ربنا ينور طريقك يا ابني، ينور طريقك بنور يا نور عيني.
5: تعال يا مرقس يا ابني، اقعد جنب هنا.
3: حاضر يا ابونا رفائيل.
5: انت عارف يا ابني ان اعرف عيلتكم من زمان، وشلتك على ايديا وانت لسه عود اخضر طري، علشان كده انا بعتبرك زي ابني تمام.
4: وعشان كده يا ابوي، امي قالت لي روح لابونا رفائيل النعناعي وهو اللي هيقول لك ايه اللي تعمله بالظبط. انا نفسي اتلمس على ايدك واسمع لارشادك وتدابيرك.
5: ربنا يدبر الامور يا حبيبي. ودلوقتي قل انت ليه عاوز تترهبن
4: يا ابونا؟ طريق الرهبنه كان قدام عيني من صغري، طول عمري بتخيل نفسي جندي للمسيح، أحارب ضد شهوات العالم وأقدم نفسي وجسدي ذبيحة حب للفادي مخلصي.
5: بص يا مرقس، علشان تقدر تمشي في طريق الرهبنة لازم تحط قدام عينيك 3 علامات، واللي هتوه وعمرك ما هتوصل للهدف.
4: ايه؟ 3 علامات؟
5: التذلل والانسحاب والخضوع التام لرب المجد يسوع المسيح.
4: وإزاي أقدر أتعلم الصفات دي يا أبويا رفائيل؟
5: بسماعك لإرشادات الآباء الروحيين، لأن التلمذة أساس الرهبنة والتدريب على حياة العبادة والنسك والتجشف، ودول يا حبيبي مش هيتحققوا إلا بعد ما تزل جسدك وتمرمغوا في التراب، فتحرر الروح من قضبان التراب وتسمو بأجنحة الحب لتصعد إلى سماء المجد.
4: اسقيني يا أبويا، ارويني بكلامك. يا أنا حاسس يا أبوي إن قلبي ده زي أرض متشججة مشتاقة للمية العذبة ترويها.
5: المطنيات يا مرقص.
4: المطنيات؟
5: المطنية هي اللي تخلي روحك تسمو فوق مستوى العقل وتخضع لإرادة الله، وكلمة مطنية هي كلمة يونانية ميتا نوس، وميتا يعني فوق ونوس يعني العقل، لأنك لما بتسجد يا ولد لحد الأرض وتحط راسك في التراب بتطرح عنك الهموم والمتاعب والأسكال عند رجلين يسوع اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، والقديس ماري إسحاق بيقول عندما يحرك الله قلبك من الداخل.
4: دير الأنبا بولا؟
5: إيوه يا ولد، دي قوانيننا هنا في دير الأنبا أنطونيوس، إن أي حد طالب الرهبنة لو كان حديث السن زيك لازم ياخد فترة إعداد واختبار الأول في دير الأنبا بولا أو للسواح، لأن عدد الرهبان هناك قليل وفي نفس الوقت فيه شيوخ كتير ممكن تتلمز على أيديهم.
4: اللي تشوفه قدسك يا ابونا رفائيل.
5: إياك يا ابني والكسل، اوعى تكسل عن أي عمل تتكلف بيه مهما كان صعب أو شاج عليك. عيش يا ابني حياة الصوم والبكاء والتنهد والسهر، وتعلم يا ابني من كل اللي حواليك من أصغر راهب لأكبر شيخ. امسك لسانك واضبط شفتيك، درب حواسك على حياة الجهاد، والرب يسوع يقود سفينة حياتك لبر النجاة.
3: وفي دير الأنبابولة يا ولاد درب القديس مرقص نفسه على حياة العبادة والنسك، بالإضافة طبعا لاحترامه لمبدأ العمل وفضيلة التعب. فكان ساعات بيشتغل في بستان الدير، وهتلاقوا في دير الأنبابولة عين مية اسمها عين الأنبا مرقص، لأن القديس كان متعود يسقي الأشجار والزرع ويقوم بخدمة الأباء الرهبان الشيوخ من العين دي. وبعد نياحته ومن وقت للتاني بتحصل معجزات كتير من العين دي، وبعد فترة من وجوده في دير الأنبابولة اشتاق لحياة الوحدة، فحفر لنفسه مغارة جنب بستان الدير ودرب نفسه على الصوم الانقطاعي يومين يومين وبعدها 3 أيام، لحد ما درب نفسه على الصيام الأسبوع كله، وكانت دموعه بتجري من عينه باكي على خطاياه وخطايا البعيدين عن الله.
5: واخدني على فين يا ابونا مكاريوس في نص الليل؟
6: تعال بس يا ابونا يوحنا.
5: ماني بس لو افهم احنا رايحين على فين؟
6: على مغارة ابونا مرقص.
5: وهنعمل ايه في مغارة ابونا مرقص؟ ده راهب متوحد وما يصحش اننا ندخل عليه كده في نص الليل.
6: ابونا مرقص عمره ما اتأخر على الشغل في الدير، لكن بقاله كم يوم كده ما بيجيش ولا حتى بيحضر التسبيح معانا. انا خايف يا ابونا يوحنا يكون جراله اي حاجة ومحد سائل فيه.
5: ايوه صح، عندك حاجة يا ابونا مكاريوس، واجب برضو اننا نطمن عليه، خصوصا ان صحته كده كانت في النازل في اخر مرة شفته فيها.
6: ده من كتر الصوم الانقطاعي، ده انا سمعت انه بيقضي الاسبوع كله صايم.
5: ربنا يقويه في حياة النسك ويدينا اننا نتمثل بيه يا ابونا.
6: اهو ادينا وصلنا المغارة، اوعى تعمل اي حركة ليحس بينا. تعال نقرب بشويش من الباب ونشوفه بيعمل ايه.
5: وطي حسك وطي حسك ليسمعنا يا ابونا.
6: سامع سامع انت صوته وهو بيصلي؟
1: سكبت عيني يا نبي عمال، انا صحت بنت شعبي.
6: ده بيعرف مارس ارمية
5: وصوته محبوس بالدموع زي ارمية النبي الباكي.
6: طب طب يلا بينا نرجع، احنا مش هتطمنا عليه.
5: عندك حق يا ابونا، تعال نسيبه في سماه الخاصة طاير بأجنحة الدموع.
1: عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرب وأنظر الرب إلى السماء.

0: افتح افتح يا ابو سمعان.
1: مين؟ ابونا مكاريوس وابونا يوحنا
2: باسم الصليب. ساعدنا يا ابونا سمعان، شيل معانا
1: باسم الصليب. ايه اللي حصل لابونا نقص؟
2: شيل معانا بس يا ابونا، ده احنا ما صدقنا وصلنا بيه من دير الانبا بولا لحد عندكم هنا في دير الانبا انطونيوس.
1: يا يسوع انا هرفع راسه على كتفي وانتوا سند رجليه. ايوه ايوه كده، اتفضلوا. ايوه حطوه هنا. ما قلتليش ايه اللي حصل، عقرب ولا حنش لدغه؟
0: هو في عقرب ولا حنش يستجرى يقرب ناحيه ابونا مرقص؟
1: امال ايه اللي حصل بس؟
2: الصوم الانقطاعي هو اللي خلاه جديه جلد على عرض زي ما جثك شايف، ده حتى ما بيقدرش يقف على رجليه.
0: اللي يشوف كده يقول ان عنده 90 سنه، مش لسه في عز شبابه.
1: معقول الصيام يعمل فيه كده؟
2: اصله بيصوم بالاسبوع يا ابونا، ده غير انه بيرهق نفسه كتير في شغل الدير.
0: مفيش بني ادم يستحمل ده ابدا.
1: طب والحل يا اباء؟
0: احنا غلبنا معاه ومش راضي يسمع الكلام، فقلنا نجيبه هنا في دير الانبا انطونيوس علشان تعتنوا بيه وتخلوه ياكل ولو بالعافيه لحد بس ما يشد جسمه كده ويخف.
1: ربنا يعوض طعب محبتكم.
2: مش هنوصيكم على ابونا مرقص يا ابونا.
1: حالا ادي خبر لاباء الدير وهم هيعرفوا يشوفوا شغلهم معاه.
0: طيب نمشي احنا بقى علشان نلحق نرجع الدير.
1: سواء املى لكم بق ميه واجيب كب خبزه تسندكم في رجوعكم.

0: قلت لك مفيش عسل، العسل اللي في المنحل يدوب على قد الرهبان.
1: يا ولدي أنا طريقي لسه طويل ومحتاج للوكل.
0: طب أنا ممكن أديك كم خبزة وشوية ملح، لكن عسل لا.
1: اللي تجيبه يا ولدي.
0: اتفضل اقعد هنا،
1: بدي أسقي الجمال.
0: عندك عين المية هناك اهي.
1: الله يعوض تعبك يا ولدي.
0: مش هنخلص احنا بقى من طلبات الباد ودول.
2: ايه في ايه يا صمويل يا ولدي؟
0: اغابي يا ابو نمرقس.
2: ماشي بتكلم نفسك ليه؟
0: واحد من البدو جاي طالب عسل.
2: وعملت معاه ايه؟
0: هديله خبز وملح.
2: بقى الراجل طالب عسل تديله ملح؟
0: العسل اللي في المنحل يدوبك على قد الرهبان يا ابونا.
2: السيد المسيح اوصانا ان كل اللي يسالنا نديله.
0: ايوه يا ابونا بس.
2: مفيش بس، اديله يا ولدي شويه عسل وما تمشيهوش زعلان من الدير. اسمع الكلام يا صمويل.
0: حاضر حاضر يا ابونا مرقس. العسل اللي انت طلبته اهو.
1: الله يكتر من خيراتكم، الله يزيد الخير يا ولدي.
0: المهم انك ما تزعلش.
1: كتر خيرك، فتك بعاد.
3: أغابي، أبونا مرقس موجود؟
0: أقول له مين؟
3: أنا بشوي، هو عارفني كويس وجايب حاجة بسيطة كده للدير.
0: اتفضل.
2: أهلا يا بشوي، اتفضل يا ولدي.
3: وحشتني قوي يا أبونا مرقس.
2: حضر المايدة يا صمويل.
0: حاضر يا أبونا.
3: ملوش لزوم التعب ده يا أبويا، أنا ماشي على طول. أنا كنت جايب العسل ده بركة للدير.
2: ربنا يكتر من عطاياك يا ولدي.
3: دي حاجة بسيطة يا أبويا. استأذن أنا بقى، بس ما تنسانيش في صلواتك يا أبونا مرقس.
2: صلوات القديسين يا ابني، مع السلامة. خد يا صمويل، ربنا هبعت عسل للرهبان بدل اللي اديناه للراجل البدوي الغلبان.
0: أخطيت يا أبويا، أخطيت سامحني.
2: يا صمويل يا ولدي، ربنا ما بيسيبش نفسه مديون الحد. احنا ندي الجليل وهو يرد بالكثير.
4: أردت هذا في قلبي من أجل ذلك، أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول. هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي. من أجل هذا أرجوك. طيب هو الرب للذين يترجون، للنفس التي تطلب.
5: أغادي يا أبونا مرقس.
2: ادخل يا متى يا ولدي.
5: الآباء مستنين قدسك في الكنيسة.
2: أنا جاي معاك يا متى. هلا قول لي يا متى.
5: ايوه يا ابويا.

0: انت ايه حكايتك بالظبط؟
1: حكايتي حكايتي يا ابو مرقص،
0: يعني انت جيت الدير هنا في نص الليل ومش عاوز تتكلم مع حد ولا تشوف حد، خصوصا زوار الدير. انت مستخبي من حاجة ولا دي؟
1: انا مستخبي؟ لا لا يا ابونا، انا شماس غلبان وكل منايا نخدم هنا وسط اباء الرهبان في الدير.
0: مش عارف ليه حاسس ان وراك حكاية طويلة.
1: ابوس رجلك يا ابونا مرقص، انا غلبان، ما تحرمنيش من خدمة في الدير، وهي اهي مطانية قدام قدس.
0: قوم قوم يا ابني، انا ما استحقش تديني مطانية، ده انا انسان خاطي.
1: يعني سمحتني يا ابونا؟
0: انت ما غلطتش في حقي، وربنا يكشف لنا حقيقتك.

0: كفوا بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من
1: أبونا مكارس،
0: بشارة
1: مين الأخ
0: الإنجيل
1: ده اللي بيقرأ
0: بحسب
1: الإنجيل؟
0: ما كتبه
1: ده
0: الله
1: اسمه متى،
0: لنا مار يوحنا
1: وأبونا مرقص
0: البشير
1: هو اللي طلب مني
0: والإنجيل
1: يقرأ الإنجيل.
0: الطاهر.
1: و
0: بارك
1: باسم الصليب، باسم
0: يسوع.
1: الصليب. شفت يا أبونا مكارس؟ شفت اللي حصل؟ يا يسوع، إيه النور الشديد اللي على المنجلية ده؟ ده في إيد نورانية خرجت من المسبح ودت الأخ متى البخور 3 دفعات كأنه أسقف ولا بطرة. ده الظاهر عليه قديس ولا واحد من الآباء السواح. زي ما بقول لك اجديه يا ابونا، المماليك ما لهمش هم غير شراء العبيد.
2: طب وهما هيعملوا ايه بالعبيد دول كلهم يا ابونا؟
1: كل امير من امر المماليك بيجوي الحزب بتاعه بشراء اكبر عدد من العبيد عشان يدربهم على الحرب والانتماء ليه. ربنا ريحنا منهم، شوف بقالهم كام سنه حاكمين مصر، ولحد دلوقتي من يوم ما مسكوا بلدنا والحروب والمؤامرات الدنيئه ما بتخلص.
2: مش بس كده، دول بيجبروا عبادهم المسيحيين بترك المسيحيه واعتناق دين الدوله.
3: اغاب يا اباء.
1: اغاب يا ابونا مرقص.
3: ايه اخبار محصول الدير السنه دي؟
2: زي ما واتسك شايف، ربنا مبارك السنه دي والخير مالي الارض اهو.
1: خش عليهم يا رب، يا رب انقذهم، ابعت لهم حد يرشدهم لطريق الدير حتى ولو غراب. غراب ايه بس يا ابونا مرقص؟ ومين دول اللي ربنا يحوش عنهم؟
3: لا مفيش، ربنا يوصلهم بالسلام، ربنا يوصلهم بالسلام.
4: انا خلاص خلاص تعبت.
5: ما كلنا خلاص.
3: قوم واقف على رجلك.
4: مش قادر مش قادر.
5: خلاص بقى بطلوا مكبرة، احنا ضيعنا في الصحراء والموت فارد شباكه حوالينا وعمال بيبص لنا بسخريه وياخدنا واحد واحد زي الفراخ.
4: اهدى اهدى، حاول تمسك اعصابك شويه.
5: ومنين اجيب الهدوء؟ احنا خلاص هنموت، سمعتني؟ هنموت. انا هحضر قبري بنفسي واستنى الموت، هحضر قبري.
3: ومين سمع؟ كلنا هنغفر امورنا
4: بقى كده يا انبا انطونيوس. تسيبنا نموت كده؟ احنا كنا جايين نزور ديرك، نقوم نتوه في الصحراء.
3: قزنا يا رب، قزنا بشفاعة القديس العظيم الانبا انطونيوس.
5: ايه ده؟ هو احنا ناقصين نحس؟ ابعد انت يا عم الغراب عننا. هش بقى كده ولا ابعد. توقفين بتتفرجوا؟ ده غراب جعان ومستنينا نموت عشان ينهش في جثتنا. ما تمشي بقى.
4: كفاية بقى، حرام عليك، ما ترموهوش بالحجارة. بص اديك كسرت رجله.
3: الله، هو ماله عمال يطير لفوق لتحت كده ليه؟
4: ده بيبص لنا وبيمشي قدامنا. تعالوا نمشي وراه.
5: هنمشي ورا انت راخر؟ ده غراب.
4: انت نسيت ان الغراب ده كان بياكل الانبا بولا كل يوم؟
3: تعالوا نمشي وراه، مش هنخسر حاجه.
5: لا لا، ده انتوا الظاهر اتجننتوا.
4: بقول لك ايه، تعالى معانا وانت ساكت.

0: ايه ده؟ بص هناك، انا مش مصدق عينيا، الدير اهو.
1: ربنا بعت لنا الغرار علشان ينقذنا.
2: شفاعتك يا ام بطنوس. مين الراهب اللي واقف هناك على باب الدير ده؟ ده كانه مستنينا.
1: ده ابونا مرقص الانطوني. تعالى نروح نسلم عليه.
3: الحمد لله على السلامة، نشكر المسيح على وصولكم بالسلامة يا ولادي. تعالوا ادخلوا، انت اكيد تعبانين من شمس الصحراء.
0: وهوتسك عرفت منين؟
3: وانت يا صليب، بقى ربنا يبعت لك حد يعمل معاك عمل رحمة، يبقى جزاء الرجم وكسر رجليه.
0: انت قديس يا ابونا مرقص، قديس عظيم.
3: سيبكم من الكلام الفاضي ده، ويلا ادخلوا اشكروا ربنا على وصولكم بالسلامة للدير. يلا. اجده تهرب من الدير المرة اللي فاتت يا ابونا مات من غير ما تقول لحد؟
4: كان نفسي اعيش متخفي، لكنها ارادة الله.
3: اه انت كنت مخبي عن كل الرهبان انك كاهن، فراحت ايد ربنا ادتك لبخور 3 مرات وقت جراية الانجيل كأنك اسقف او بطرك.
4: لتكن مشيئة الرب.
3: قول لي يا ابونا مات، ايه سبب الجرح الموجود فوق عينيك ده مكان الحجبين يعني؟
4: ارجوك يا ابونا مرقص عافيني من الاجابة.
3: طب لو قلت لك عشان خاطر الانبا انطونيوس اللي احنا موجودين في ديره تحكي لي.
4: يا ابونا مرقص، خاطر الانبا انطونيوس عندي كبير. انا اترهبنت في دير قرب اخميم وانا عندي 14 سنة. تلمست على ايد شيخ ناسك اسمه ابرام لمدة 4 سنين. لما سمع الاسقف عن ضعفي استدعاني علشان اساعده في امور الاسقفية. كانت هناك امرأة ساكنة قرب الاسقفية كانت بتضايقني كتير قوي، زي ما كانت امرأة فوتيفار بتضايق يوسف الصديق. ولما عرفت ان هي مشتهية شعر حواجبي اشطوه وديت لها الشعر. قلت لها خدي يا امرأة، ده شعر حواجبي اللي انت اشتهيتيهم.
0: ابونا مرقص تعالى بص.
2: تعالى
0: في ايه يا ابونا فلوبس؟
2: ابونا مرقص واقف على سور الدير وفي ايده منشة.
0: منشة؟ هو فين؟ ده صحيح، وبيعمل ايه بالمنشة على سور الدير؟
2: مش عارف. تعالى نقرب منه ونشوف هو ليه واقف كده.
0: يلا يا ابونا نشوف.
2: يلا.
0: ابعد عنه. ايش مين هو كده؟
2: ابونا مرقص.
0: ايش
2: ابونا مرقص؟
0: ايش
2: حاسب يا ابونا مرقص؟
0: ايه ده في جرح عميق في ايده كأن سكينه جرحته.
2: ايه اللي جرح ايدك كده بس يا ابونا مرقص؟
0: تعالى معانا نوقف نزيف الدم الشديد ده.
5: ايش ربنا معاكم، ربنا ينصركم ضد اعداءكم.
2: هم مين دول؟
6: اهلا اهلا بمولاي ملك فرنسا، تشريفك للدير النهارده عيد يا مولاي.
7: في كيوزي ما ممكن اروح اسالي عند كنيسه القديس العظيم الانبا انطونيوس واشكره؟
6: اتفضل يا مولاي.
7: ولو سمحت تجمع كل الرهبان والاباء اللي في الدير.
6: جلالتك ادخل الكنيسه وصلي، ولما تخرج هتلاقي كل الاباء في انتظارك.
7: في اخر هرب طلبت شفاعه الانبا انطونيوس عشان هو شفيه فرنسا كلها. وانا في الهرب شفت راهب راكب حصان وكان معانا وسط الهرب لحد ما هزمنا الاعداء وانتصرنا عليهم. ولما دورت على الراهب لقيته اختفى، فصليت لأنبا انطونيوس فظهر لي وقال انه بقت راهب من رهبانه عشان يقويني في الهرب. فجيت النهارده عشان اشكر الراهب ده.
6: بس مفيش ولا راهب ساب الدير طول الفتره اللي فاتت يا مولاي.
7: انا متاكد ان في راهب كان معانا في المعركه.
6: على العموم يا مولاي كل الرهبان قدامك اهم.
7: نو، ما فيش ولا واحد من دول.
6: انت متاكد يا مولاي انه واحد من رهبان الانبا انطونيوس؟
7: زي ما انا متاكد انك واقف قدامي. مين الشيخ اللي ماشي هناك ده وشايل مية على زهره؟
6: ده أبونا مرقص الأنطوني.
7: أوفر لك أهتو هنا.
6: حاضر يا أبونا مرقص.
8: أيوه.
6: تعال يا أبونا جلالة ملك فرنسا عاوز يقابلك.
8: حاضر يا سيدنا. أنا جاي.
7: وي وي هو ده اللي كان معانا في الحرب.
3: حرب؟ حرب ايه بس يا مولاي؟ لا مش أنا.
7: أنا متأكد. ودلوقتي اطلبوا أي حاجة للدير محتاجها إكراما لمساعدة أبونا مرقس لينا.
3: احنا مش ناقص لحاجة يا مولاي.
7: نو نو نو نو لازم تطلبوا، لازم تطلبوا أي حاجة، لازم ودلوقتي.
3: إذا كنت مصمم يبقى احنا يا مولاي عايزين جرس كبير للدير. ايوه، عشان الرهبان اللي ساكنين في مغاير بعيدة عن الدير يسمعوا صوته ويجي يحضروا التسبحة.
7: عويد ما هرجع فرنسا هامر بعمل جرس كبير وباتوا للدير بتاعكم.
9: وبعد انتصار الفرنسيين في الحرب ازداد غضب المماليك.
10: اجلدهم اكتر رهبان نصارى حوالي. الفرنج هينهابوا الاسكندرية وحضرهم هتنتقم منكم وناخد فلوسكم.
11: حرام عليكم، احنا ذنبنا ايه؟
10: بص راهد نصراني، انت بتعترض على امر الامير يا البغى؟ عسكري اضرب راهد نصراني.
11: يا يسوع اهيني يا رب. كفايه ضرب يا مولاي الامير، كفايه كده.
10: ايه انتوا لسه شفتوا حاجه؟ اضرب اضربوا اكتر عسكري.
3: يا اخي انت ايه، ما بتخافش ربنا؟ ابونا مات بيترجاك توقف الضرب وانت ما بترحمش.
10: شيخ عجوز ومش يعرف يتكلم مع الامير. عسكري اوقف ضرب الراهب ده واضرب الشيخ ده علشان يتعلم ازاي يتكلم. اضرب اضرب عسكري.
11: انت ما فيش في قلبك رحمه، بتجلد شيخ عجوز.
10: اضرب اضرب عسكري. ودلوقتي اربطوا كل الرهبان الدين، اربطوهم حقيقي علشان رمل صحرا تشويهم.

0: يا أمير الرهبان هيموتوا من العطش، اديهم شوية مية.
1: تعال يا شيخ عجوز، انت عاوز مية؟ خد اشرب لوحدك قدام بقية الرهبان. اشرب المية اهي. عسكري اديله مية.
0: لا انا مش هشرب وحدي، وادي المية بتاعتك. ها
1: مجنون، شيخ مجنون بيطلق المية في الصحراء؟
0: الرب يسقينا من سمواته لانه اكتر رحمة منك.
1: قصدك مطر؟ احنا في الصيف مفيش مطر شيخ، صلي من هنا للسنة الجاية مفيش مطر، مفيش مطر.
0: اشربوا اشربوا يا عبائي اشربوا. ربنا سمع لصلاة ولاده الرهبان زي ما سمع لصلاة إلي وأنزل المطر. اشربوا يا أبناء، ارتووا من خير أبوكم السماوي.
2: صلاة عشان توصل مصر بالسلام.
0: احنا مش هنروح مصر يا أبونا متى، احنا هنروح الدير.
3: رسالة من أتابك الأسكر إلى مولاي الأمير.
1: هات الرسالة عسكر. عسكر فك أسر الرهبان وخليهم يرجعوا دير. ده أمر من الأمير الأعظم يا البغ. نفذ أمر عسكر.
0: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي. كاذبين، وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات.

0: ¡Abuna Moros!
1: ايوه يا ابونا صامويل.
2: ابونا ماتة رجع الدير ومعاه شعب كتير.
1: ابونا ماتة رجع؟ انا اللي اعرفه انه في دير المحرك في جبل قسقاع.
2: هو موجود دلوقتي في الدير وطالب مقابلة قدسك.
1: طيب انا جاي معاك. خير يا ابونا ماتة؟
3: خبينا ابوس رجلك يا ابونا مرقص، هربني في اي مكان محدش يوصل لي فيه.
1: مش بالصليب، في ايه؟ في ايه يا جماعه؟
4: يا ابونا مرقص، قدسك عارف ان البابا غبريال الرابع البطرك 86 انتقل من 3 شهور.
1: ربنا ينيح روحه.
5: والكرسي المرقص دلوقتي فاضي؟ ولما شاورنا الشعب ودورنا على حد يصلح للبطريركيه استقرينا على ابونا مت.
3: انا منفعش منفعش يا عالم للمسؤوليه دي.
4: قام هرب من قدامنا ونزل في مركب كانت مسافره قبلي، لولا ان الطبيعه عكسته والرياح ما قومتش المركب.
5: وجالنا طفل وارشدنا على مكانه في خن المركب،
4: ولما مسكناه طلب انه يجي هنا لدير الانبا انطونيوس علشان يشاور الرهبان.
1: انت ايه حكايه الهرب معاك يا ابونا مات؟ زمان هربت منا لما الايد النورانيه ادتك البخور 3 مرات، ودلوقتي بتهرب لما رشحوك للبطريركيه؟ لا ما تهربش يا ابونا، وافق والرب يعينك. وافق يا قداسة البابا.
6: وترسم ابونا متى يا اولاد باسم البابا متاوس الاول، البابا 87 من باباوات الكرسي المرقصي. وكان ده يوم 1 مصر سنة 1094 للشهداء الموافق 1378 ميلادية،
7: يعني قبل حكم السلطان برقوق 4 سنين، لأن السلطان برقوق تولى حكم مصر سنة 1382.
8: هادي برقوق اللي لاعب في دماغك ده يا سماح.
6: على فكرة يا أولاد، السلطان برقوق قبل ما يتعرض عليه ملك مصر سأل البابا متاوس إذا كان يقبل ولا لأ.
7: معقول يا أستاذ محب؟ السلطان أخذ رأي البابا؟ طب وإيه كان رد البابا؟
6: كالعادة اتشاور مع الشيوخ دير الأنبا أنطونيوس، وخصوصا أبونا مرقص الأنطوني اللي لما تسأل قال له:
1: لتكن مشيئة الله وليجعل عهده عهد سلام معانا.
9: إذا كان ده ردكم يا أباء أسافر بقى أوصل الموافقة للسلطان. اذكروني في صلاتكم يا أباء الشيوخ.
1: إحنا محتاجين صلاتك يا سيدنا البابا. اذهب يا سيدنا ولا تخف، لأن الرب برحمته عليك قد جعل السماء أمامك أرض والأرض سماء.
6: وفضل السلطان برقوق بعد كده محافظ على صداقة البابا متاوس الأول، لدرجة إن لما كانت بتصعب عليه قضية كان بيبعت ياخد رأي البابا فيها، وكان البابا بإرشاد من الروح القدس بيحل عقدة القضية ويظهر الظالم من المظلوم.
4: احنا سيبنا الكلام عن الانبا مرقص وقاعدين نتكلم عن برقوق والبابا.
6: عارف يا رامز، الانبا مرقص في اواخر ايامه كان مشغول قوي بحياته الابديه، وكان دايما يردد كلام بولس الرسول:
1: ليس لنا هنا مدينه باقيه لكننا نطلب العتيده.
6: لدرجه انه عمل تابوت لنفسه وكان دايما يقعد قدامه ويبكي على خطاياه، ولما كان حد يبعت له مشكله مكتوبه في ورقه كان يبل الورقه بدموعه ويصلي من أجل المشكلة دي. وفي يوم يا أولاد جمع الرهبان وقال لهم:
1: كفاية كفاية الدموع يا أولاد، ما تحزنوش نفسي لأني ساعتي جربت، لكن من أجل بكاءكم شفت الليلة دي رؤية، شفت الأنبا مولى والأنبا أنطونيوس وهم بيسجد قدام عرش رب المجد وبيسألوه إنه يتركني في الأرض مدة قليلة من أجلكم.
6: وربنا طول حياة الأنبا مرقص 2 سنين كاملين قضاهم في سريره نايم ضعيف، لكنه كان بيعزي الكل وبيدعوهم لتمجيد الله. وفي يوم نياحته جمع تلاميذه الرهبان وقال لهم:
1: المحبة يا أولادي هي أول ثمار الروح القدس. محبة الله بتوصل لمحبة الآخرين، ومحبة الآخرين بتوصل لمحبة الله. المحب للخير يا أولادي لا يشتهي جسده ضد روحه، إنما يعيش الجسد والروح في سلام. أعزكم تدربوا نفسكم على الحب، انزعوا المظاهر وادخلوا العمق المحبة التي لا تسقط أبدا. قولوا مع بطرس الرسول: أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أنني أحبك.

0: الساعة السادسة مساء الاثنين 8 أبيب عام 1102 للشهداء الموافق 15 يوليو 1386. انتقل القديس مرقس الأنطوني في شيخوخة صالح، والرهبان شافوا أجناد الملائكة صاعدين بروح القديس للسماء وسط التسبيح، وظهرت الست العذراء وهي شايلة الطفل يسوع، لدرجة ان واحد من الرهبان شاف الأنبا مرقس واقف جنب الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس قدام عرش السيد المسيح له المجد. بركة صلاة القديس مرقس الأنطوني تكون معنا، آمين.
1: احنا دلوقتي وصلنا دير الأنبا أنطونيوس، كلنا هنتجمع في الكنيسة الأثرية علشان نحضر القداس والتسبيح، وبعدين هنطلع المغارة، فأرجو المحافظة على الهدوء وقدسية الدير، ومش عايزين حد يفترق عن باقي المجموعة.
2: بقول لكم ايه يا شباب، ايه رأيكم نزور الأول جسد القديس مرقس؟

0: نال بركة القديس صبيا،
1: مين عمل؟
0: نال بركة القديس مرقس الأنطوني الفنان القدير.
2: جميل عزيز،
0: بالاشتراك مع الفنانة القديرة
1: مجدة منير.
0: شكر خاص للفنان
2: أحمد شمس،
0: وشكر خاص لضيف الشرف الفنان القدير
2: جميل برسول،
0: فنان المسرح القبطي
2: مجدي شكري،
0: والفنانة
1: منى عطية،
0: والفنان
2: وجدي ولي،
0: بالاشتراك مع نخبة من الممثلين
2: مينا أثناسيوس،
3: سماح رشاد،
4: إيهاب إدوار،
2: ماجد صفوت،
5: إلهام عبد الشهيد،
6: جميل فتحي،
7: جرجس فوزي،
8: ثروت نظيف،
9: أيمن صنايعي،
10: عماد طلعت،
11: عماد سعد،
12: منير شحاتة،
13: رشا عوطي.
0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون، شبرا مصر، ديسمبر 2005. هندسة صوتية ومكساج رومانيا أمين. الموسيقى التصويرية والألحان مهداة من الفنان رفيق عاكف. مدير الإنتاج منير شحاتة. مساعد مخرج مها صبري. ينبوع دموع، صياغة درامية مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير. التوزيع داخل مصر وجميع أنحاء العالم شركة العدوي للصوتيات والمرئيات عماد العدوي. وإلى لقاء في نوال بركة عمل فني آخر، اذكرونا في صلواتكم.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. ولما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعلوا، فاخذهم وانصرف منفردا الى موضع خلاء لمدينه تسمى بيت صيدا. فالجموع اذ علموا تبعوه، فقبلهم وكان يخاطبهم من ملكوت الله، والمحتاجون الى الشفاء كان يشفيهم، وكان النهار قد بدا يميل. فتقدم الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجمل يذهبوا الى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما، لاننا ها هنا في موضع خلاء. فقال لهم: اعطوهم انتم لياكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله.